0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

من المتفق عليه أنه إحنا مو مجتمع سؤال، يعني مجتمع عندنا السؤال بمشكلة، السؤال دائما يواجه بكونه شنو؟ بكونه يعني ازدراء، أو يعتبر هذا السؤال أو ذاك بمثابة اعتراض، وللسؤال أن يؤدي ذلك. طبعا إحنا عندنا يعني مرات السؤال هو ضمني، أو السؤال هو طريقة للإخفاء للقناع. مو مثلا واحد يحكي نقول انت متاكد؟ احنا جايين نساله، لا ما جايين نساله، احنا جايين نعترض، مو صح؟ في الغالب من نستخدم هاي النبره احنا جايين نعترض على كلامه مثلا، او نحاول نذكره، او نحاول كذا، او نحاول نوصل له باص بهذه الطريقه او تلك. المهم احنا مجتمع معروف جدا انه احنا مجتمع لا ينتج اسئله، ومجتمع اسئلته توقفت وغير قادر على انتاج بعدنا باسئلتنا القديمه، هذا منه، هذا حق وهذا باطل، وهذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار وكذا، وهي أسئلتنا اللي ما تجاوزناها، كان المفروض نتجاوزها ونبني أسئلة جديدة من شأنها أن ليش؟ لأن السؤال هو اللي تتمحور حول السردية الخاصة بأمة معينة أو بمجتمع معين. شنو الأسئلة اللي يسألها؟ هو بمن مهتم؟ هو بمن يسولف؟ هو حواراته عن شنو؟ هنا أنا تقدر تعرف طبيعة هذا المجتمع، بما يفكر هذا المجتمع وكيف يفكر هذا المجتمع. ولذلك السؤال هو ليس محاولة لطلب المعلومة فحسب، يعني مسألة إنه إحنا نسأل حتى نعرف، أو نسأل حتى نعرف الإجابة ونعرف المعلومة وحتى نجيب صح، ليست المسألة بهذه السؤال. السؤال هو نظام، السؤال هو نظام. ولذلك من النادر جدا انه احنا نسمح للاسف يعني انه نسمح بسؤالنا نعتبره استجواب مباشره. هاي الثقافه معدومه، ما موجوده. ولذلك الاسئله التي تسالها الزوجه لزوجها هي اسئله محدوده، ان تخطت هذه الحدود عرفا هي تقع في المحظور. والاسئله التي يسالها الطفل للعائله هي اسئله محدوده، وان تخطى الحدود فهنا تصير مشكلة. هناك حدود توضع للأسئلة، من يضع هذه الحدود؟ طبعا المجتمع يضع هذه الحدود، والسلطة، السلطة طبعا السلطة مفردة، هي أيضا مفردة مقنعة. السلطة مرات عند شخص، ومرات عند منظومة، ومرات الفكرة بها سلطة نفسها، ومرات المجتمع ككل، ومرات الدولة. يعني هاي كلها تنجمع تحت مفردات، يعني مفردة السلطة. المهم ولذلك مرات من واحد يحددك، يعني يسمح لك شنو تحكي وياه. شايفين اكو مثلا يقول اختار كلامه وياي، اختار كلامك وياي، اعرف شنو تحكي من تحكي وياي. هذا شنو يحدد؟ هذا يحدد الطريقه اللي ممكن تساله بها انت. ما الذي يجب ان تساله؟ وما الذي يجب عليك ان تتحاشاه وان تجتنبه في السؤال؟

هنا أنا السؤال الممنوع هو هو هو حلقة مفقودة من أي مجتمع. شنو الأشياء إحنا نسميها تابو ونسميها كذا، هاي الأشياء اللي ما حد يقدر يحكي بيها، اللي المفترض الفني يسولف بيها مرات، المفترض الشعر يسولف بيها. من للأسف إحنا حتى الشعر صار متروس، يعني هاي تابو، هواي مواضيع ما نسولف بيها، صار يعني صارت مواضيعنا محدودة جدا. ولذلك السؤال هو هو هو هو هو عنصر أساسي من تكوين أي ثقافة مجتمعية.

لذلك احنا في الغالب لا نعرف كيف نجيب مثلا عن في معرض حديثنا عن السؤال، لا نعرف كيف نجيب الطفل. الطفل صعب انه تجاوب اسئلته، خصوصا اذا كانت اسئله كبرى تتعلق بالموت مثلا، لماذا نموت، كيف نموت مثلا، يسالك طفل شو تجاوب؟ ها ليش؟ لان الاجابات بالنسبه لك مرعبه او ما تناسب عمره او كذا الى اخره، او يسالك مثلا لماذا الله لا يرى مثلا، كيف تجيب هذا الطفل؟ او لماذا مثلا يوجد فقراء، مو شو تجاوبه بعلم الاقتصاد، تجاوبه بفكرة الحياة وفكرة الموت وفكرة الآخرة وفكرة الامتحان وفكرة مو. أو مثلا يسألك أنه أنا أعيش في العراق، لماذا أطيع القوانين، شو تجاوبه إذا سألك هذا السؤال؟ يعني ليش هو لازم يطيع القانون بينما أكو ناس يخرقون القانون ومحميين وعايشين أحسن عيشة؟ ليش أنا الفقير اللي لازم أعترف بالقوانين وأطيع القوانين وكذا؟ إذا سألك في سؤال كيف ممكن أن تجيب هذا الطفل؟ لذلك السؤال هو مرات يهز النظام. السؤال الواحد من شأنه أن يهز نظاما كاملا. ليش؟ لأن كل القيم ممكن تهتز بهذا السؤال. أنت من تشكل على القانون، ها هنا أنا كل المنظومة مال العدالة صار بها مشكلة، كل الاعتراف الضمني بفكرة الدولة صار بها مشكلة. فلذلك السؤال مرعب. لذلك السلطة هسه سواء سلطة سياسية أو سلطة دينية أو حتى سلطة اجتماعية تخاف من الأسئلة، تخاف من تهزها الأسئلة، مو؟ ليش؟ لأسباب كثيرة. النظام الرمزي يتأثر هنا. طبعا الفلسفة ارتبطت بالأسئلة، مو ارتبطت بالأسئلة. وكان خير مثال سقراط، الطريقة اللي بنى بها فلسفته، كان إذا واحد سأله يرجع يسأله من جديد، مو يعني إذا سأله عن شيء يرجع سقراط يسأله بهذه الطريقة. لكن السؤال الفلسفي هو يختلف عن السؤال العملي. السؤال الفلسفي هو ما يريد الحل، يعني مو اثنين

الإنسان يعتبر الطفولة مرحلة عمرية، هي مرحلة روحية بالحقيقة، مرحلة أيضا عقلية. وهنا الطفولة لا تساوي الجهل مطلقا. الطفل بعد ما بنظام مشكل الأسئلة عنده، ولذلك يسأل بحرية، ولذلك دائما نقول له اسكت من نطلع وهاي لا تحكي كذا، نلزمه ما نريده ينطلق، نخاف على نظامنا الاجتماعي. بينما الطفل هو مهيئ، لذلك يقول لك يعني تربية الطفل، الطريقة اللي ينمو بها الطفل هي ممكن أن تأثر على النتاج الإنساني ككل، التعليم الكذا إلى آخره، لأن الطفل ممكن أن يتشكل، ممكن أن يتشكل. طبعا السؤال المعرفي يبحث عن معلومة، السؤال الوجودي مثلا اللي يعتبر هو من أخطر أنواع الأسئلة، واللي تبدو الأسئلة غير قابلة لأن يعني تحد. طبعا مثلا الإعلامي عباس حمزة مشهور بأن يسأل هذه الأسئلة للضيوف، مو يسأل هذه الأسئلة الوجودية، يعني شنو يعني سؤال من الممكن أن تختلف الإجابة فيه بين ضيف وآخر، مو بين متلقي وآخر، وكل الإجابات لا يمكن أن نقول إنها صحيحة وإنها ماذا وإنها فارقت الصواب، لا لا، وإنما بها مجال. يعني مثلا واحد يقول لماذا انت هنا، هذا السؤال، هذا السؤال لماذا انت، مو سامعينه، هذا سؤال وجودي، ليش انت هنا، انت ليش جاي؟ طبعا الوجودين سألوا هذا السؤال، ليش انت موجود هنا، حتى شنو مثلا تصير خير، واذا صرت خير حتى تموت، حتى تطب للجنه، حتى شنو انت ليش موجود هنا، ليش انخلقت، حتى تعبد مثلا، حتى كل واحد اكو اجابه، اكو مذاهب فلسفيه تجيب عنها. واحد يسالك مثلا هل الحياه معنى، شنو معنى الحياه، شنو معنى حياتك، والله يعني انت دا مو حي، شنو راح يتغير بالنسبه لي وبالنسبه للناس وبالنسبه لعائلتك، يعني ما راح ينسونك ورا سنه ونص، ورا شهرين، ورا اربع سنوات ما راح ينسونك كذا الى اخره. ليش الشر موجود، الشر ليش يعني شنو الفائده انه الشر موجود، ليش مو، وليش احنا نخاف الموت، يعني اذا كنا بالنهايه راح نموت وهذا نهايه طبيعيه وكذا الى اخره. هذه اسئله هي لا تريد معلومه بالحقيقه، يعني لا يكفي ان نجيب عن هذه الاسئله بسطر ونصف، وانما نريد تجربه. يعني هذه الاسئله تحتاج الى نوع من الكشف، وهي تتعلق بوجود الانسان نفسه.

طبعا الأسئلة اللي يسألها الإنسان هي تكشف شخصيته. مرات يسأل أسئلة وجودية مثلا كثيرة، شنو معنى الفرح؟ هو دائما في تشكيل لمعنى السعادة مثلا، هو يريد أن يعرف عن السعادة أعمق مما يعرفه الآخرون، يريد أن يعرف عن السعادة، يريد أن يعرف عن الاستقرار، يريد أن يعرف عن معنى الزوجية، يريد أن يعرف عن معنى الأسرة أكثر مما تعنيه كلمة سرير وكلمة أطفال وكلمة بيت وكلمة فواتير وكلمة راتب وكلمة كذا. يريد أن يعرف عن معنى العائلة أكثر. هذا يغير طبيعة الأسئلة اللي يسألها حتى يعرف أكثر. أنت تريد تعرف أكثر لازم تسأل أكثر، ولازم تسأل أسئلة مختلفة في أي علم، في أي مفردة، في أي تجربة. ولذلك الأسئلة الوجودية هي غالبا تبحث عن النجاة الروحية. يعني أنت حتى تكون مرتاح لازم عندك أسئلة، وهذا القلق هو جزء من طبيعة وتكوين الإنسان. طبعا القلق هنا لا يعارض الراحة ولا يعارض النجاة الروحية. القلق الوجودي هو مو مثل القلق المرضي. القلق الوجودي هاي لأن أنت عايش، لأن أنت تفكر بالنجاح، لأن أنت تفكر بالمستقبل، لأن أنت تفكر بتكوين الهوية، لأن أنت مستمر في تكوين شخصية. أنت ما عندك نسخة نهائية من نفسك. أنت مو بالأربعين اللي خلصت أنا بعد موجود جديد، مو لازم ينضاف لك شيء على الصعيد الروحي، على الصعيد المعرفي، على الصعيد حتى تكون إنسان تنمو يعني بشكل حقيقي. المهم هذا نمط من الأسئلة السئلة، الأسئلة الوجودية. أكو أسئلة عبثية طبعا، ومفردة العبث هنا هم نمرات مفردة خادعة، يعني كثيرا ما تربط مثلا بفلسفة ألبرت كامو مثلا. مثلا اللي هي تغير طبيعة السؤال، مثلا بدل ما أقول ما معنى الحياة، هذا سؤال وجودي، أرجع أقول شنو، لا هي الحياة شلون ممكن تصير تستحق أنه واحد يعيشها. شوف السؤال شلون تغير، ها السؤال هنا تغير لما تغير تغير. يعني أنا ما أقول ما معنى الحياة، لا أريد أقول هو شلون ممكن، أنا مطمئن أنه هي إلها معنى أوكي، بس شلون ممكن نصنع لها معنى، شلون نخليها تستحق أن تعاش بهذه الطريقة. طبعا ماكو واحد راح يجاوبك، أنت من يفترض أن تجيب عن هذه الأسئلة. ماكو واحد، أنت لا تنتظر الإجابة، تحتاج كشف، تحتاج نوع من التجربة الروحية. طبعا حجينا عن السؤال اللي يوصف أنه سؤال سقراطي، اللي هو أيضا لا يقدم أجوبة بقدر ما يفكك اليقين. مثلا واحد يقول لك أنا والله أنا أعتقد أنه عمل هذه الأعمال سيدخلني إلى الجنة. أنت شو السئلة؟ يقول لها هي شنو هاي الأعمال؟ يقول لك الأعمال الصالحة. يقول لها أنت إذن هي شنو الأعمال الصالحة؟ شنو معنى الصالح؟ شنو معنى الأعمال الصالحة؟ تعال شنو معنى الجنة يعني؟ يعني شنو الجنة؟ شنو تبدأ تفكك من؟ تفكك سؤاله اللي هو سؤال يقيني. يطلع نخير شي هو ما يعرف الجنة شنو، يتصور هيجوز مكان بمتع وكذا إلى آخره، بحور عين وبكذا وانتهى الموضوع مثلا. شنو تصوراتك عن يجوز؟ انت تصوراته هو نفسه فقير عن الجنة والنار، هو لا يعرف من النار سوى أنها نار وفيها معذبون وكذا وانتهى الموضوع، لا يعرف عن جهنم سوى هذا المعنى. لم يبحث في التفاسير الأخرى التي تتحدث عن الجنة والنار بشكل مختلف، ومن ضمنها تفاسير مسلمين، يعني تفاسير فرق إسلامية تتحدث عن الجنة بوصفها شيئا مختلفا تماما. المهم إن أنا هو سؤال طلع ما فاهم. أنت شنو جاي تفكر سؤاله بالطريقة السقراطية؟ هو قال لك سؤال، ها مثلا قال لك مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنت سألت عن الواحد شنو معنى واحد؟ ليش يوصف هذا الواحد بكونه واحدا يعني؟ لماذا؟ هنا أنا راح يحتار بمن؟ يحتار بسؤاله بهذه الطريقة. هنا أنا شنو تختبر هاي الطريقة؟ تختبر مدى تمكنك أنت من أدواتك حتى تسأل. أنت وين؟ أنت جاي تسوي؟ أنت منو؟ شلون جاي تفكر بهذا؟ تكشف عن هوية الأشخاص، تكشف عن هوية السؤال وعن هوية السائل. المهم ولذلك سقراط كان يؤمن أنه السؤال الجيد هو أخطر من ألف جواب، وكان يحرج المفاهيم الشائعة ويكشف التناقضات ويحاول أن يزعزع يقينيات الإنسان اللي في الأغلب هي إذا ما تم اختبارها بسؤال إذن هي يقينيات ساذجة، لأن ما تم اختبارها. أنت يمت
تختبر الفكرة قوية لو مو قوية، من تسأل عنها هواي، من تسألها، من تختبرها، هنا أنا راح تكتشف إنه هاي الفكرة تصمد أمام الأسئلة أم لا. هنا أنا يبين. ولذلك الأفكار الباهتة، الأشخاص غير الواثقين يخافون الأسئلة. ليش؟ لأن الأسئلة من شأنها أن تزعزع هذه الكيانات.

0: طبعا ندرك جيدا أنه أكو جهات غالبا هي تحتكر اللغة وتحتكر الخطاب. بالعراق خصوصا تجد أنه في الميديا أكو نوع من الاحتكار غالبا، يعني أكو رؤية سين ورؤية صاد، رؤية أليف ورؤية باء، هن متعارضات. أنت من تريد تعبر عن رأيك بشيء مختلف تضيع بين الرجلين، أنت مو هذا ولا وي هذا، تريد أن تقول رأيك الشخصي. لكن السلطة إنما للخطاب السائد الرائج، وإذا ما جربت أن تطرح أسئلة تخص هذين المعسكرين المتخاصمين فإنك سوف تكفر منهما معا، مو تصير مو زين، لا هذا يعترف بك ولا ذاك يعترف بك بهذه الطريقة. وهنا تحولت، يعني تحولت فكرة صنع الأسئلة أو مواجهة الأفكار الجاهزة بالأسئلة إلى أمر خطير جدا. ولذلك إحنا عندنا، يعني عندنا موانع للسؤال في مجتمعنا. المهم خلينا نستأنس بهذا التقرير بصوت المبدع عبد الخالق كريم.
1: تأتي السطوة الثقافية والاجتماعية في مجتمعاتنا كجدار عازل يمنع تدفق المعرفة، حيث تحول السؤال من أداة للاستكشاف والوعي إلى مصدر دائم للقلق والريبة. إن أزمة العقل الجمعي تكمن في الخوف من الاستجواب، فصار التساؤل يوصف في أدبياتنا غير المكتوبة بنوع من الخيانة للموروث، أو كمحاولة لزعزعة الاستقرار الفكري والاجتماعي الذي يحرسه الوعي التقليدي. وتتوزع موانع السؤال داخل البنية المجتمعية بناء على النوع والعمر والطبقة، مما يخلق تراتبية صارمة تحمي السلطة القائمة وتغلق أبواب التفكير النقدي. يظهر هذا الحظر جليا في تعاملنا مع الأطفال، حيث جابه فضولهم الفطري بالإسكات والزجر، مما يقتل رغبة المعرفة لديهم مبكرا ويحولهم إلى متلقين سلبيين. ويمتد هذا المنع ليشمل المرأة، إذ يربط تساؤلها في كثير من الأحيان بالتمرد على الضوابط أو يصنف كخروج عن دائرة القبول الاجتماعي والتقدير. وحتى الرجل يقع تحت طائلة هذه الوصاية، فيفرض عليه تجنب إظهار عدم المعرفة باعتبار السؤال نقطة ضعف تخدش صورة الحزم والقدرة المطلقة التي يجب أن يظهر بها. تتعدى جهات الوصاية التي تسعى لتعطيل آلية إنتاج الأسئلة، فالمؤسسات التقليدية ترى في الفضول الفكري تهديدا مباشرا لشرعيتها واستمراريتها. يعتاد الفرد منذ صغره على استهلاك الإجابات المعلبة ويسير في قوالب فكرية مرسومة سلفا، مما ينتج مجتمعا يقدس الاتباع ويخشى الابتكار. إن هذا التكريس لمنطق التلقين يؤدي بالضرورة إلى ضمور التفكير الحر، ويجعل العقل عاجزا عن تشخيص مشكلاته الذاتية أو البحث عن حلول حقيقية لها. يؤدي غياب التساؤل إلى تجميد الوعي العام وتكرار الأخطاء التاريخية، مما يجعل المجتمع يراوح في مكانه دون تقدم. إن تفكيك هذه المنظومة يتطلب إعادة الاعتبار للسؤال كقيمة إنسانية عليا، والاعتراف به كجسر عبور وحيد نحو إنتاج معرفة حقيقية قادرة على مواكبة العصر وتحقيق النهضة المطلوبة.

طبعا ايضا احنا حتى في ثقافه المدارس عندنا نادرا نستقبل الاسئله، يعني صعب انه احنا الان اتذكر يعني الصعيد الشخصي كانت كثير من الاسئله في داخلنا ودنا نسالها للاستاذ، لكن اكو موانع. اول شيء خاف الطلاب يعتبرون انت ما تفتهم، انت تسال هواي. عندنا هذا يعني مقترن بالجهل السؤال مو بالمعرفه، يعني اللي يسال يعني شنو؟ يعني هو ما يفتهم. انت جاي تلاحظ بالعكس، كل شيء عندنا بالعكس، اللي يسال يعني ما يفتهم، او على اساس هذا القاعد وساكت على اساس هو مفتهم الماده كلها، هو كل شيء معكم. ها ثقيل، هذا ما يسال ثقيل، يعني معرفيا هو متزن ويعني لديه الكثير، بينما الامور تحدث في العكس في كل العالم. لكن احنا ثقافتنا هاي للاسف، ليش؟ لان ثقافتنا تلقينيه، وثقافتنا قائمة على الإضمار والإخفاء، ولذلك احنا يعني نقرأ دائما ما بين السطور، لا إياك أعني واسمعي يا جارة، دائما هذا النظام التوري، نظام كذا إلى آخره. وهذا همنا، هذا النظام نفسه هو قائم على إخفاء الأسئلة في كثير من الأحيان، إخفاء الأسئلة، إخفاءها، إخفاءها، وأحيانا تجميلها يعني بهذه حتى تنخفي، يعني مرات بعض الأسئلة واضحة ساطعة سطوع الشمس احنا نخفيها. هسا الآن حلوة هاي، هسا الآن الذكاء الاصطناعي هو أكثر مكان الإنسان المعاصر شنو يسأل بي، يسأله ويسأل بي، هو هذا مكان الدردشة، وهو أمر خطير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يعرف عن الإنسان أحيانا يعني بدرجة مرعبة ودرجة مخيفة. طبعا مفردة مخيفة يجوز إحنا ما نحس بيها، بس بالنسبة للعلماء وبالنسبة للشركات وبالنسبة للناس المختصين بهذا المجال يعتبرون هذا الأمر مرعب. هسه أنا وياك جوز إحنا ما نستشعر بالدرجة الكافية أنه ماذا، أنه مرعب، هاي قضية بيناتنا. بس العالم كله يعتبر الطريقة اللي جاي يفكر بها الذكاء الاصطناعي أو الطريقة اللي جاي نتعامل بها إحنا مع الذكاء الاصطناعي هي طريقة مرعبة تمكن الذكاء الاصطناعي من فهم الإنسان بطريقة قد تستغل الإنسان نفسه. وهذا ما يحدث طبعا في المنصات بشكل عام، يعني المنصات تفهم الإنسان بطريقة أحيانا الإنسان هو ما يدري أنه هو مفهوم ومكشوف بهذه الطريقة، لذلك تربح من خلال هذا الفهم. منصات تربح، يعني هي تعرف أنت شنو تفكر، أنت شنو تريد، أنت شنو تفضل، أنت تفضيلاتك شنو، أنت الطريقة اللي تريد، يعني الطريقة التي تنفق بها كيف، على ماذا تنفق، على يعني تعرف هذه التفاصيل جميعا، وبالتالي هي تربح من خلال هذه المعرفة. المنصات تطلع لك إعلانات معينة دون أخرى، مو؟ وبالتالي هذا يعني هذا جزء من السيطرة. الذكاء الاصطناعي يعرف احنا شنو نسأل ويعرف كيف نسأل، يعني مسألة السؤال هي مسألة مهمة تتعلق احنا لنا بطبيعة السائل، وتتعلق ايضا بطبيعة المعرفة، وتتعلق تكشف نمطا، يعني اذا تكشف نمطا من هذا، تكشف نوعا او تكشف جوهر هذا الانسان، شنو سؤالك، كيف تسأل، هذا يعبر عن شخصيتك، يعبر عن علمك، يعبر عن معرفتك. المهم سأله الذكاء الاصطناعي، هو البشر نفسه، قال كيف ترى أسئلة البشر لك وكيف تصنفها. طبعا الذكاء الاصطناعي شنو جاوبهم، قال أراها كأنها خرائط صغيرة لعقول أصحابها، هناك من يسأل ليعرف، ومن يسأل ليطمئن، ومن يسأل ليجادل، ومن يسأل لأنه عاجز عن قول ما يشعر به مباشرة. لذلك لا أتعامل مع السؤال كطلب معلومة فقط، إنما كإشارة إلى حاجة داخلية أو عقلية أو اجتماعية.

طبعا ايضا من الاسئله المثيره اللي سالوها للذكاء الاصطناعي حول معنى السؤال نفسه، يعني لان البشر هو يسال الذكاء، فرادوا من الذكاء الاصطناعي قيم الطريقه اللي يسال بها الانسان وطبيعه هذا الانسان. طبعا سالوه قالوا له هل جنس السائل يؤثر في صياغه السؤال؟ يعني اذا السائل الرجل سؤاله راح يختلف بالصياغه عن سؤال امرأة بالموضوع نفسه. طبعا شنو جاوبهم؟ قال لهم يعني اول شيء ما في طريقة مطلقة، يعني ما اقدر اجاوب. طبعا ذكاء يعني هو صرير ذكاء، ها قال ما في طريقة مطلقة بالجواب حتى اجاوبكم هذا السؤال. كثير من الرجال يميلون الى السؤال المختصر والحل المباشر، وكثير من النساء يضفن سياقا ومشاعر وتفاصيل، لكن هذه أنماط متكررة لا قوانين ثابتة. سألوه قالوا له زين الرجال شنو يسألونك؟ الرجال من يسألونك عادة شنو يسألونك؟ قال لهم كثير منهم يسأل عن العمل، المال، الإنجاز، التقنية، المنافسة. شوف هاي السمات الذكورية اللي الإنسان يحاول، يعني هاي السمات اللي الذكر دائما يحاول أن يبرز بها في مجتمعاتنا خصوصا، والنتيجة الأسرع. طريقة السؤال لدى الرجال غالبا مباشرة، ما الأفضل، ما الحل، كيف أصل كذا إلى آخره. سألوه قالوا له زين النساء شلون تسألك؟ قال لهم كثير منهن يسألن عن العلاقات، عن العلاقات، الأسرة، عن المشاعر، عن التوازن النفسي والتطوير الشخصي. السؤال عند النساء غالبا لا يطلب الحل. شوف يعني السؤال لدى النساء لا يطلب الحل، وإنما يطلب أو يطالب بفهم أو محاولة فهم الصورة بشكل كامل.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

صوت 102 وعندك صورة. فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

102.5 سر الهوى.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

ولد. سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. محاور حلقة اليوم: ما هو السيناريو؟ متى يكون أصليا أو مقتبسا؟ وفيلم اليوم، فكونوا معنا.

السيناريو الأصلي والمقتبس. بالبداية نحتاج أن نعرف السيناريو. شنو هو السيناريو؟ السيناريو هو النص المكتوب اللي يحدد تفاصيل العمل الدرامي أو السينمائي قبل تصويره أو إنتاجه. ممكن نعتبره الخطة اللي يعتمد عليها المخرج والممثلين وباقي فريق العمل. بالسيناريو عادة ما نجد الحوار بين الشخصيات، وصف المشاهد، الأماكن، تعليمات الحركة، التصرفات، أحيانا وصف الإضاءة، الجو العام للموقع. شنو الفرق بين السيناريو الأصلي والمقتبس؟ السيناريو الأصلي هو مكتوب من الصفر. يجي كاتب السيناريو قدامه صفحة بيضة ويبدي يرسم الفكرة اللي بباله ودماغه عن العالم اللي راح يتم تمثيله بهذا الفيلم من لا شيء. يذكر شخصياته، أحداثه، الصراعات اللي موجودة بينهم، كلها جاية من ذهن الكاتب إلى أن تتحول إلى صورة على الشاشة. فالسيناريو الأصلي هو سيناريو مكتوب مباشرة للسينما من فكرة جديدة ما مأخوذة من عمل سابق معروف. ممكن تكون الفكرة مستوحاة من تجربة شخصية للكاتب، على سبيل المثال من حدث تاريخي، فكرة عامة، من خبر، من حادثة واقعية. لكن النص المقتبس هو فن مختلف تماما. الكاتب هنا ما راح يبدي من الصفر، لكن أكو نص موجود بالفعل، رواية، قصة، أو حتى عمل تاريخي. لكن الاقتباس مو معناها النقل الحرفي للفكرة، لكن هو عملية إعادة خلق. ياخذ الكاتب النص الأصلي ويعيد تشكيله حتى يتناسب ويا لغة السينما. ممكن يختصر، يغير، يضيف، ومرات يعيد تفسير القصة بالكامل.

شلون ممكن نميز بين النص الأصلي والمقتبس، وشنو هو المعيار اللي ممكن على أساسه نميز بين النوعين؟ الأساس هو هل توجد مادة سردية سابقة اعتمد عليها الفيلم بشكل مباشر؟ إذا كان الجواب نعم فمعناها السيناريو مقتبس، وإذا كان الجواب لا السيناريو أصلي. بس هل الموضوع بهالبساطة؟ يعني سؤال واحد وجوابه هو راح يحدد لنا نوع السيناريو؟ لا، للأسف الموضوع مو بهالسهولة. لذلك أحيانا يصير جدل عن بعض الأفلام، هل النص أصلي فعلا لو مقتبس بشكل غير مباشر من أعمال سابقة؟ أكو هواية أفلام أثارت جدل حول هذا الموضوع، فيما إذا كانت تعتبر سيناريو أصلي فعلا لو هي مقتبسة بشكل كبير من أعمال سابقة من دون تصنيف واضح كمقتبسة. من أشهر هاي الأمثلة هو فيلم وبلاش. الفيلم معروف وفاز بعدة جوائز واعتبر بعض التصنيفات أصلي، لكن الجدل مين إجي؟ الجدل إنه هو المخرج وصانع الفيلم سوى فيلم قصير مسبقاً يحمل نفس الفكرة ونفس الشخصيات تقريباً، بعد فترة ارتئى إنه يطور من الفيلم ويسويه طويل. فهنا ينطرح السؤال، هل هذا سيناريو مقتبس باعتباره إنه الفكرة موجودة في فيلم سابق، وإن كان هذا السابق هو نفس المخرج والكاتب ونفس الفكرة؟ فمنا يثار الجدل بين هل النص أصلي أم مقتبس، لكن بالعموم أنه تم اعتباره أصلي من قبل الأكاديمية اللي هي الأكاديمية اللي تمنح جوائز الأوسكار. كذلك أكو جدل حول فيلم مونلايت، تم تصنيفه كسيناريو مقتبس لأنه استند إلى مسرحية غير منشورة، على الرغم من أن الفيلم أعاد بناء القصة بشكل واسع جدا، لكن مجرد وجود نص سابق كان كافي لتصنيفه مقتبس. وهذا أثار نقاش يعني هواي شعروا أنه الفيلم جديد بالكامل بسبب التغييرات على النص الأصلي. مثال آخر عندنا سلسلة بيفور اللي هي تتكون من 3 أجزاء بيناتهم فوارق زمنية طويلة نسبياً، بيفور سان رايز وبيفور سان سيت وبيفور ميد نايت. الجدل بسبب اعتماد الشخصيات والعالم على الفيلم السابق باعتبار أنه الجزء الثاني هو مكمل للجزء الأول، فهل هذا يعتبر أصلي أم مقتبس؟ مثال آخر هو فيلم هير، اعتبر سيناريو أصلي لكن بعض النقاد شافوا أكو تشابه واضح مع أفكار مطروحة سابقا بأعمال خيال علمي عن علاقات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. فهنا يظهر لنا الفرق بين التأثر والإلهام أو الاقتباس المباشر. التشابه الفكري وحده ما يكفي قانونيا وأكاديميا لاعتبار العمل مقتبس. مثال آخر لكن بالشكل المعاكس، فيلم The Departed، الفيلم أمريكي ومعروف أنه مقتبس من فيلم Infernal Affairs، رغم أن النسخة الأمريكية غيرت شخصيات وتفاصيل كثيرة لكن بقى التصنيف رسميا مقتبس. كذلك فيلم أفاتار ما تم تصنيفه كمقتبس لكن أثار جدل واسع بسبب تشابه أشار لبعض النقاد أو الجمهور مع فيلم الرقص مع الذئاب، لكن القصة ما تم نقلها مباشرة من العمل المحدد، فقط تشابه بالثيمة الأساسية للفيلم أنه البطل يغادر مكانه الأصلي وموطنه وينتقل إلى موطن ثاني يختلف اختلاف جذري عن موطنه الأول ويكون جزء منهم. ومجرد هذا التشابه كان ممكن يعتبر البعض أنه اقتباس. الفكرة من كل هاي الأمثلة اللي ضربناها أنه مو كل تشابه هو اقتباس، ومو كل إلهام هو سرقة أدبية. ممكن الكاتب، ما أدري إذا عبرنا عنه، أنه تخطر على باله فكرة أو تنولد من خلال مشاهدة المعينة للعمل أو قراءة العمل المعين تنولد عنده فكرة، فهذا نسميه إلهام. فهو مو كل إلهام هو سرقة أدبية.

الحد الفاصل بينهم يكون هو وجود مصدر محدد وواضح، نقل البنية الأساسية للعمل والشخصيات والأحداث بشكل مباشر حتى نعتبره اقتباس. لكن الإلهام وحده ما يخلي العمل مقتبس. بعد عندنا مثال مهم، إنه فيلم مستوحى من حدث حقيقي، حدث صار بحرب معينة، بسياسة معينة، بدولة معينة، يجي كاتب سيناريو يعكس على الورق ويسوي نص ممكن يكون فيلم. فالكاتب إذا اعتمد على كتاب محدد راح يكون العمل مقتبس، أما إذا هو من خلال تعبيره ووصفه وكتابته نقل هذا العمل على الورق مباشرة، فهذا راح يكون النص أصلي. وهذا الاختلاف مأخوذ بنظر الاعتبار بالجوائز الكبرى مثل جائزة الأوسكار، أكو جائزة لأفضل نص أصلي وجائزة أخرى لأفضل نص مقتبس.

المقارنة بين الرواية والفيلم المقتبس، هل يجب أن يكون الفيلم نسخة وفية من الرواية؟ لو إلى الحق يكون عمل مختلف، بالواقع أغلب الجمهور ما قارين الروايات، لذلك بالنسبة الشريحة واسعة من متابعين الأفلام ماكو داعي لهاي المقارنة. لكن عندنا جمهور يقرأ الرواية ويشوف الفيلم، فالسؤال لهؤلاء المستمعين القراء، هل في يوم من الأيام قرأت وشاهدت فيلم أعجبت بالنسختين بالرواية وبالفيلم بنفس الوقت؟ راح أجاوب بالنيابة عنكم وأقول بالغالب الجواب يكون لا. الموضوع أصلا محل إشكال، لأنه المقارنة غير صالحة أصلا لعدة أسباب. السبب الأول، الفيلم يكون مختزل، الرواية تكون طويلة، كاتب الرواية ما عنده محددات، لكن الفيلم محدد بزمن، ضوابط الإنتاج ما يريدوا يتجاوز الساعتين لعدة أسباب، موضوع المصاريف وإقبال الجمهور على الأفلام الطويلة يكون قليل، فلذلك يضطرون بالغالب تكون محددات الفيلم هي الساعتين حواليها أكثر أقل حتى يكون الإقبال عليه أكثر من الجمهور. بعد يضطر كاتب السيناريو أحيانا يحذف شخصيات وأحداث حتى يختزل، هاي كلها تحت بند الاختزال، يعيد بناء القصة، يرتب الأحداث، ممكن أنه المخرج أو الكاتب يرتئي أنه يروي القصة بطريقة غير خطية نون لينير، يعني يبدي بحدث من نص القصة يمشي مسافة معينة اللي هناك يرجعك فد فلاش باك يقول لك قبل سنة قبل 6 أشهر صار كذا كذا، فيكون تكون عملية رواية الأحداث غير متسلسلة خطيا. كذلك التعديل، الإضافة، تغيير النهاية، مرات الكاتب يدمج أكثر من شخصية بشخصية واحدة، يضيف مشاهد ما موجودة بالرواية أصلا. يعني إذا أراد فيلم يغطي رواية معينة طويلة ممكن يوصل طوله حتى إلى 10 ساعات. ليش يعتبر كثير من القراء أنه الرواية أفضل من الفيلم؟ لأن القارئ من يقرأ الرواية يتصورها حسب فهمه هو الخاص، لكن من يشوف الفيلم راح يشوف الرواية حسب نظرة المخرج، يعني فهمهم للأحداث للوقائع تسلسلها راح يكون مختلف، لذلك أنه ما راح يقتنع بالطريقة اللي يشوف بها الفيلم، ويجوز يشوفها تختلف عن الطريقة اللي فهم بها هو الرواية. وأكو رأي ثاني أنا راح أذكره بس ما أتمناه، مع احترامي لكل الأشخاص اللي يحبون القراءة والاطلاع على الروايات، بس حبيت أشير إليه. يقول المثقفين بصورة عامة يحبون يغذون عقولهم فشي أرقى وأسمى من الصور المتحركة الملونة اللي هي هاي كناية عن الأفلام، وهذا شيء متجذر عند النخبة إنه ينظرون للسينما بنظرة أقل، يعني اللي يقرأ كتاب يعتبر

عامة للسينما أنه الغرض منها هي الربح، مكسب، بزنس، كل العاملين به هذا همهم. لكن بالحقيقة أنه العاملين بالمجال السينمائي مو كل همهم الربح فقط، أكو رسائل إنسانية وثقافية تقدم من خلال هاي الأعمال السينمائية، وهي لا تقل أهمية عن الكتب والروايات اللي يكتبها ناس مثقفين ومحترمين وهمهم إيصال رسائلهم من خلال كتاباتهم. أتمنى تكون الفكرة واضحة من هذه المقارنة، مع كل الاحترام للأخوة القراء وكل اللي يفضلون قراءة الرواية على مشاهدة الفهم، رأيهم محترم، مجرد حبيت أشارك هاي الفكرة وياهم.

نقطة أخرى تثار، أين تقع حدود النقل والاقتباس بين الرواية والفيلم؟ الحد المقبول هو تغيير الخدمة السينما، تبسيط القصة، ممكن يسووها أكثر إيقاع وتشويق باعتبارها سينما، لكن غير المقبول هو تشويه الفكرة بالكامل أو تغيير رسالة القصة أو إلغاء جوهر الشخصيات. راح ناخذ كم مثال من أفلام مقتبسة من روايات، أفلام مشهورة جدا وتفوقت على النص الأصلي من حيث الشهرة والنجاح. المثال الأول هو فيلم العراب The Godfather. ليش نجح الفيلم أكثر من الرواية؟ أولا حذف تفاصيل هواي غير ضرورية من الرواية، ركز على شخصية مايكل كورليوني بشكل أعمق، قدم رؤية سينمائية أكثر كثافة من الرواية، والنتيجة كانت فيلم يعتبر كثيرون أعظم من النص الأصلي. المثال الثاني هو فيلم نادي القتال فايت كلاب. نقطة الجدل النهاية بالفيلم مختلفة عن الرواية، لكن هذا الخلاف الجذري كان أحلى من الرواية باعتراف كاتب الرواية نفسه، قال نهاية الفيلم كانت أفضل. المثال الثالث هو شاوشينك ريديمشن. ليش تفوق على الرواية؟ ضاف عمق إنساني وشعور بالأمل، وسع العالم والشخصيات أكثر من القصة الأصلية. فمن خلال هاي الأمثلة اللي ضربناها، الاقتباس ينجح من يحترم روح النص ويغير بمقدار ما يخدم السينما والعمل السينمائي، ويفشل من يحتفظ بس بالاسم، تنهمل الفكرة الأساسية ويبقى بس الاسم هو نفسه. فالخلاصة من هذا الكلام أنه كاتب السيناريو هو مو ناسخ، كاتب السيناريو مترجم بصري. إذا التزم حرفيا بالنص الأصلي ممكن العمل يصير ممل، العمل السينمائي، لكن إذا غير كثير بالنص ممكن أنه يفقد روح النص، يعني يبتعد يولد لنا قصة ثانية وسيناريو ثاني، يبقى بس بالاسم هو شبيه للرواية والقصة الأصلية. فالنجاح الحقيقي هو الحفاظ على روح العمل وإعادة خلقه بلغة سينمائية. الاقتباس هو مو نقل لكن رؤية فنية، لو ينجح بإعادة خلق العمل لو يفقد روحه تماماً.

سؤال قد يتبادر إلى الذهن، من الأصعب، الكتابة من الصفر لو إعادة كتابة عمل موجود؟ بالحقيقة لكل واحد تحدياته الخاصة. بالنص الأصلي يواجه الكاتب فراغ كامل، هو مسؤول عن خلق كل التفاصيل من ذهنه ومخيلته، لكن بالنص المقتبس التحدي للكاتب هو التوازن، يكون وفي للنص الأصلي ويقدم رؤية سينمائية جديدة.

0: هناك أفلام تعيش بسبب قصتها، وأفلام تعيش بسبب نجومها، لكن هناك أفلام نادرة تعيش لأنها تتحول إلى جزء من الثقافة الشعبية نفسها. فيلم The Devil Wears Prada واحد من هذه الأفلام. الشيطان يرتدي برادا هو فيلمنا المختار لهذا اليوم. الفيلم صدر عام 2006 كدراما كوميدية تدور داخل مجلة أزياء، لكن بمرور الوقت صار مرآة لعالم العمل والطموح والسلطة وحتى فكرة النضوج الشخصي. اليوم بعد حوالي 20 سنة عاد الفيلم بجزء ثاني، عاد الشخصيات نفسها إلى الشاشة، أقصد الشخصيات الرئيسية، لكن هاي المرة بعمر مختلف وخبرة مختلفة وعالم مختلف تماما. حلقتنا اليوم مو مراجعة تقليدية، لكن راح تكون رحلة بين الجزئين، شلون تغير الفيلم بالجزء الأول عن الثاني، وشلون تغيروا أبطاله، وربما نسأل أنفسنا شلون تغيرنا إحنا من 2006 لهذا اليوم.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: What?
1: Would have been a bit much for a newsroom.
2: This is you.
1: Oh!
0: من صدر الجزء الأول الفيلم الشيطان يرتدي برادا عام 2006، الكثير ظن أنه مجرد فيلم عن الموضة والأزياء الفاخرة، لكن فكرة الفيلم أعمق بهواي من هاي العناوين. الفيلم يمكن تصنيفه بالإضافة إلى الدراما الكوميدية، يمكن نصنفه سخرية اجتماعية، دراما بيئة العمل، أفلام النضوج الشخصي، لأن القصة بجوهرها مو فقط عن الملابس، لكن عن فتاة تدخل عالم جديد بالكامل عليها بعد تخرجها، وتحاول أن تعرف من تكون وشنو تريد بالضبط وشنو راح تدفع ثمن مقابل نجاحها وإثبات شخصيتها ببيئة العمل. خلي بدايتنا تكون ويا عنوان الفيلم، لأنه العنوان شوي غريب، مجرد أنه يطرق سمع أي شخص راح يتساءل عن غرابته وعن معناه. برادا هي علامة أزياء تجارية معروفة عالميا، من تدخل على العنوان ترمز للفخامة، النفوذ، الهيبة بعالم الموضة. أما استعارة الشيطان فهو استعارة لشخصية ميراندا بريسلي اللي هي بطلة هذا الفيلم، المرأة القوية والمرعبة مهنيا اللي ظاهرها أنيق وهادئ، لكن هي تفرض سلطتها الهائلة داخل بيئة العمل. فالعنوان يلخص فكرة الفيلم بالكامل. أحيانا أكثر العوالم جمال وأناقة قد تكون هي أكثرها قسوة خلف الكواليس.
3: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: My neck is hot.
5: Oh my God, just hide a feeling for once, please. I can turn a dance floor into a runway.
4: I
5: can turn a
4: dance floor into a runway. I just...
0: سؤال يتم طرحه بكثرة، هل شخصية ميراندا بريسلي حقيقية؟ ميراندا بريسلي هي شخصية البطلة اللي أدت دورها الفنانة ميرال ستريب. الإجابة أنه ماكو شخصية اسمها ميراندا بأرض الواقع، لكنها مستوحاة بشكل واضح من أنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ الشهيرة. أنا وينتور فد اسم معروف بعالم الموضة، واللي يحب تكون له فكرة عنها خلال زيارتها الأخيرة لدبي، الإعلامي الشهير أنس بوخش أجرى حوار معها مقدارة تقريبا نص ساعة، وراح تشوفون شخصيتها شلون قريبة من شخصية ميراندا بطلة فيلمنا لهذا اليوم. طبعا هو ما تم أخذ موافقة أنا وينتور تجسيد شخصيتها بالفيلم، لذلك أنه تم استعارة اسم ثاني مو اسمها الحقيقي، لأنه لو ماخذين إذن منها كان تم استخدام اسمها الحقيقي. العاملين بعالم الأزياء كانوا خايفين من ردة فعلها إذا تعاونوا ويا الفيلم، يعني كادر إنتاج الفيلم من يحتاج معونة تخص الأزياء ما حد كان يساعده، لأن يخافون أنه تغضب عليهم أو ينالون عدم رضاها بسبب هذا التعاون. لكن الأمور أخذت منحى ثاني، وأنا وينتر تفاعلت إيجابياً ويا الفيلم وحضرت العرض الافتتاحي وهي ترتدي سترة البرادا حتى تثبت فكرة الفيلم وتتماهى وياه، وسببت لها شهرة عالمية واسمها ذاع صيته حتى خارج وسط عالم الأزياء والموضة.

0: صعب الحديث عن الفيلم دون التوقف عند أداء ميرل ستريب. أحد أسباب نجاح الشخصية أنه ميرل ما أدت شريرة تقليدية بالفيلم، لكن قدمت امرأة ذكية صارمة مرهقة مهووسة بالكمال، وهذا هو اللي خلى الشخصية مخيفة ومقنعة بذات الوقت. الهدوء البارد اللي قدمته ميرل ستريب كان أقوى من الصراخ، وكثير من المدراء ببيئات العمل الواقعية لقوا أنفسهم داخل هاي الشخصية، سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء اعترفوا بهذا الشيء أو ما اعترفوا. كلنا احنا عايشين ببيئة عمل وشايفين شخصية المدير القاسي والفاض والصعب التعامل وياه من قبل الموظفين، فأكيد كل موظف وكل مدير شاف الفيلم قارن شخصية ميراندا ويا مدير بباله، وكذلك المدير نفسه هم قارن روحه ويا هذه الشخصية. الفيلم واحد من أشهر الأفلام اللي تناولت موضوع بيئة العمل السامة التوكسيك. فكرة الوظيفة اللي يحلم بيها كل واحد قد تتحول إلى استنزاف نفسي وعاطفي للشخص الموظف من يحصل وظيفة مرموقة، ومثل ما يشار إلها بالفيلم يعبرون عنها أنه الوظيفة اللي تتمناها مليون فتاة. البطلة تدخل بهذا الصراع وتحدي ويا نفسها أنه تريد تثبت هي أهل لهذه الوظيفة وهي كفؤ، لكن على حساب شنو؟ على حساب هواي أمور ممكن تضحي بيها وتخسرها مثل ما راح تشوفون بالفيلم. فالفيلم يناقش ضغط العمل للموظف، الهوس بالنجاح، فقدان التوازن بين الحياة الشخصية والمهنة، الخوف من الفشل. أكو مفارقة ذكية يتم ذكرها بالقصة، إنه كلما اقترب البطل من النجاح المهني ابتعد أكثر عن الاستقرار الشخصي. يعني نجاحك بعملك على حساب عائلتك، على حساب قربك منهم، قربك من أحبائك، احتمال تخسرهم حتى تكسب وظيفتك. وكأنه الفيلم يسأل السؤال، هل النجاح يستحق فعلا كل هذا الثمن؟
1: going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestley expose. May the bridges I burn light my way.
2: Wait. Hope that's not what you're wearing to the dinner.
3: That's all.
4: Cindy, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
0: بفيلم الشيطان يرتدي برادا، الأزياء مو مجرد ملابس لكن لغة كاملة. مصممة الأزياء الشهيرة باتريكا فيلد أنفقت أكثر من مليون دولار على تصميم الملابس، وصار الفيلم بوقتها من أغلى الأفلام. يعني هذا الرقم يعتبر قياسي بذاك الوقت بال2006، أكبر ميزانية تم صرفها على الأزياء تخص فيلم. عدد من دور الأزياء العالمية تعاونت مع الفيلم، توقعوا أنه يكون واجهة ضخمة لعالم الموضة، وحتى الأشخاص اللي ما مهتمين بالأزياء أصلا صاروا يعرفون برادا، شانيل، رانوي ومجلات الموضة الفاخرة، طبعا واني واحد منهم. والمفارقة اللي أحب أذكرها للطرفة أنه من دخلت قاعة السينما حتى أشاهد الجزء الثاني كنت أنا الرجل الوحيد اللي موجود بالقاعة، أغلب الموجودين أو كل الموجودين كانوا نساء. مع العلم ماركات الأزياء العالمية بالوقت الحاضر ما صارت تخص النساء فقط، بالإضافة إلى أنا جاي من باب نظرة سينمائية أكثر منه موضوع متعلق بالأزياء نفسها.
5: God, just hide a feeling for once, please.
3: I just love my job.
0: هسه وصلنا للجزء الثاني من فيلم الشيطان يرتدي برادا. الشيء المثير هنا أنه الفيلم رجع بعد 20 سنة كاملة، والغريب أنه هاي المدة الطويلة صارت جزء من روح الفيلم نفسه، لأن الجمهور ما راح يشاهد عودة الشخصيات فقط، لكن يشاهد مرور الزمن على هاي الشخصيات. ميرل ستريب كانت 57 سنة عمرها بالجزء الأول، صارت 77. آن هاثاوي وإيميلي بلانت كانوا 23 صاروا 43. أما ستالي توتشي فكان 46 وصار 66. والمسكين هو أكثر شخص مبين عليه الكبر مقارنة بزميلاته النساء. وهنا تظهر واحدة من أهم وأجمل أفكار الجزء الثاني. أنت شاهد ممثلين بعد مرور عقدين من الزمن يدفعك للتفكير، أنت وين كنت عام 2006؟ شلون كنت تفكر؟ شنو كنت تشتغل أو تدرس أو بعدك صغير؟ وشلون حياتك تغيرت؟ أنت من نشوف هذول النجوم اللي متابعهم شلون تغيروا، والمقارنة حتى بالميديا موجودة ومنتشرة أنه صور الممثلين قبل وبعد. طبعا ما شاء الله على النظارة والحفاظ على الرشاقة والقوام، ما تتخيل أنه هم هاي صورتهم قبل وبعد 20 سنة. لكن إحنا كبشر يعني كنظرة للإنسان ومحتواه وإنجازه خلال 20 سنة، شلون ممكن يشوف نفسه شنو كان بالألفين وستة وشنو صار بالألفين وستة وعشرين؟ يعيد النظر لنفسه إنه التغييرات اللي طرأت عليه شنو أنجز خلال هاي العشرين سنة من عمره، علاقاته شلون تطورت ويا ناسه ويا أصدقائه، هل هو ساكن بنفس المكان بنفس المدينة بنفس البلد؟ قصة الجزء الثاني تختلف عن قصة الجزء الأول. صح الشخصيات نفسها ووظائفهم نوعا ما هي نفسها، لكن الفكرة تختلف بالتمام والكمال. الجميل واللطيف بالفيلم أنه حاول يقارن بين الزمنين، لأنه خلال 20 سنة الدنيا هواي تغيرت. العالم اللي كانت حكمه المجلات الورقية صار اليوم محكوم بالخوارزميات والسوشيال ميديا والمحتوى السريع. حتى السلطة نفسها تغيرت. بالجزء الأول كانت السلطة داخل مكتب المدير، لكن اليوم القوة توزعت، صارت جزء منها بمنصات التواصل الاجتماعي، بالشركات التقنية، بالذكاء الاصطناعي، بالرأي العام على الإنترنت. وهذا أنطى الجزء الثاني بعد معاصر وواقعي أكثر. من الأسباب الرئيسية التأخير إصدار الجزء الثاني هو أنه ميرل ستريب معروفة بعدم حبها للأجزاء الثانية. حتى مشاركتها بالجزء الثاني في فيلم ماما ميا كانت محدودة نسبيا، لذلك بقى مشروع برادا 2 لسنوات مجرد إشاعة. لكن مع تغير الإعلام وعالم الموضة صار هناك سبب حقيقي لعودة القصة، والواضح أنه الفيلم استفاد من عامل الزمن مثل ما ذكرت، شلون وظف تغير العالم حوالينا وظفها بشكل نافع ومفيد وجميل بنفس الوقت بالفيلم بالجزء الثاني.

واحدة من أكثر الأشياء اللي تلفت الانتباه بالجزء الثاني هي المتعة البصرية الهائلة أثناء المشاهدة. الفيلم ما يكتفي بسرد القصة، لكن يحاول يخليك كمشاهد تعيش داخل عالم الموضة بكل فخامته وبريقة، خصوصا مشاهد أسبوع الموضة بمدينة ميلان الإيطالية. التصوير يبدي كأنه عرض فني متكامل، المباني التاريخية، الشوارع الأنيقة، اللوحات الكلاسيكية، الإضاءة الفاخرة، حفلات الأزياء الضخمة، كلها تخلي الفيلم كأنه أحيانا إعلان طويل ومترف عن عالم النخبة والأزياء الراقية. ومن أكثر المشاهد إبهار هو ظهور ليدي غاغا خلال عرض الأزياء الكبير بميلانو، بلحظة جمعت بين الموسيقى والموضة والاستعراض البصري بشكل مبهر جدا. المشهد ما كان مجرد فقرة غنائية داخل الفيلم، لكن كان احتفال كامل بفكرة الاستعراض اللي يعيشها عالم الموضة أصلا. وهنا ينجح الفيلم بتقديم التناقض المعتاد، أنه هذا العالم يبدو ساحر ومترف بصورة لا تقاوم أي مشاهد إلى من الخارج راح ينبهر به، لكن خلف هذا الجمال توجد ضغوط هائلة وصراعات مستمرة. وراح يلاحظ المشاهد هاي الفقرة باللحظات اللي تنزل بيها ميراندا من سيارتها باتجاه البناية، اللحظات اللي ينتظرون بيها الإعلاميين ويبدأ التصوير، وهي تتألق وتتبختر بمشيتها وترمق الكاميرا بنظرات الزهو والخيلاء. بهاي اللحظة يجيها مساعدها ويبلغها بخبر سيء جدا يخص العمل، وهي تبقى محافظة على ابتسامتها أمام الكاميرا وتجاوب هيجي بطريقة كأنه مخفية، ما تظهر الألم والضغط اللي يسبب لها سوء الخبر، وتبقى محافظة على تماسكها حتى تحافظ على صورتها أمام الميديا والإعلام، وكأنه هذا الغرض الرئيسي من وجود هاي الشخصية القوية التي لا تقهر أبدا. وربما لهذا السبب كان الجزء الثاني ممتع بصريا حتى بلحظاته الدرامية، لأنه صناع الفيلم يعرفون تماما شلون يخلي المشاهد ينبهر بالصورة حتى وهو ينتقد العالم نفسه، لأنه هاي الصورة المبهرة هي جاي تجذب المشاهد بنفس الوقت وتبين له الحقيقة اللي خلف كواليس جمال هذه الصورة.

شنو سبب نجاح هذا الفيلم وليش الناس حبت الشيطان يرتدي برادا؟ لأنه الفيلم ما كان عن الموضة فقط، كل شخص وجد نفسه بزاوية مختلفة. مشاهد شاهد الفيلم كفيلم عن الطموح، آخر ممكن يشوفه نقد للرأسمالية والوظائف المرهقة اللي تستهلك الموظفين وكل طاقتهم وقدراتهم وتأذي حتى حياتهم الشخصية. مشاهد ممكن يستمتع بالكوميديا والعلاقات اللي قدمها الفيلم. مشاهد آخر يشوفها قصة نضوج وكفاح واكتشاف للذات. أنت من تدخل ببيئة سامة أو توكسيك وتبقى تقاوم وتكتشف الناس اللي حواليك بأذيتهم وسمهم، احتمال بلحظة تقرر انه تقول مو هذا مكانك. وما اريد احكي اكثر حتى لا احرق الاحداث على المستمعين. وبالنهاية ممكن نذكر انه الافلام اللي تنجح وتبقى خالدة هي افلام مو غايتها المتعة فقط، لكن الافلام اللي يلقى المشاهد بيها نفسه في زاوية ما او في بطل ما. الخلاصة بعد 20 سنة عاد الشيطان يرتدي برادا ليقول شيئا مختلفا. ب2006 كان السؤال شلون ننجح، لكن ب2026 السؤال صار شلون نستمر دون أن نفقد أنفسنا. وربما لهذا السبب لا زال الفيلم يعيش وينجح ويستمر، لأنه ما يحكي عن الموضة فقط، لكن عن إنسان يحاول أن يوازن بين الطموح والهوية والحياة.

0: انتهت حلقة أخرى من سينما تايم، لكن عالم السينما لم ينتهي بعد، ولا يزال فيه المزيد لنا ولكم. شاكرا إصغائكم أعزائي المستمعين، كان معكم أحمد الزبيدي معدا ومقدما، والشكر موصول للزملاء في الإخراج مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة حسين وعلي عبد الباقي. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تعد منظمة أوبك حجر الزاوية في استقرار سوق الطاقة العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن اليوم تتردد أصداء قوية في أروقة فيينا والشرق الأوسط حول احتمال خروج دولة الإمارات من المنظمة. الإمارات التي تنتج حالياً نحو 3,200,000 برميل يومياً وتطمح للوصول إلى 5,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2027، ترى أن قيود أوبك بلس قد تعيق خططها التنموية الكبرى. هذا الحراك يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية حادة، حيث سجلت أسعار النفط استقرارا حذرا حول مستويات 83 دولارا لبرميل برنت. فماذا يعني انسحاب لاعب بوزن الإمارات من نادي الكبار؟ وكيف سينعكس ذلك على اقتصادات المنطقة وعلى رأسها العراق؟ البداية تأتي من التحذير من مغبة كسر وحدة الصف، حيث يرى المتخصصون أن خروج دولة بوزن الإمارات سيعزز من حالة الاضطراب السعري عالمياً. الدكتور سامي التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يضعنا في الصورة القاتمة حول غياب التنسيق.
1: خروج الدول عن منظمة أوبك يعزز عدم استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية، هذا ليس بصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولاحظنا سابقا في سنوات سابقة عندما خرجت المملكة العربية السعودية عن قرارات أوبك، فهذا يزيد المعروض النفطي وبالتالي عدم السيطرة على السوق النفطية، وهذا يسبب انخفاض في الأسعار، وهذا ليس بمصلحة البلدان النفطية اللي هي تعتمد أكثر موازناتها على إيرادات النفط. فسياسة خروج عن منظمة الأوبك وأوبك بلاس هذا ليس لصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. لابد أنه الدول النفطية توحد قراراتها من خلال منظمة الأوبك وأوبك بلاس لضبط المعروض النفطي في السوق النفطية من أجل الحفاظ على أسعار نفط عادلة تحقق مصالح الدول النفطية. وحقيقة أنه أي انخفاض بأسعار النفط من خلال زيادة المعروض تنعكس سلبا على الاقتصادات النفطية وخصوصا الاقتصاد العراقي.
0: القلق لا يتوقف عند حدود الاستقرار، بل يمتد إلى مخاوف من حرب أسعار طاحنة تشبه الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالمنظمة سابقا. الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز يربط بين هذا الاحتمال والتصدعات التاريخية والسياسية العميقة.
2: طبعا نحن نعلم أن منظمة أوبك أهم منظمة طاقة في العالم، وهي تهتم بتنظيم العرض للمحافظة على سعر عادل للأعضاء، وهي تضم أكبر المنتجين في العالم. حدث بعض الدخول والخروج لبعض الأعضاء أصحاب الإنتاج المنخفض، ولكن هذه المرة واحد من المؤسسين، واحد من الكبار المنتجين يعلن انسحابه من المنظمة، وهذا طبعا له تأثيرات ومدلولات اقتصادية وسياسية. فمنظمة أوبك لها أبعاد سياسية مهمة، هذا يؤشر على ربما على خلاف سياسي عميق، إذ مرت هذه المنظمة بجملة من التحديات والإنجازات. من ضمن هذه التحديات الحرب العراقية الإيرانية، كان الأعضاء الكبار على وضع سياسي مرتبك وغير منسجم، إلا أن هذه المنظمة تمكنت من عبور هذه التحديات. كان لها حقيقة جملة من الإخفاقات في تنظيم السوق، مما تسبب بأزمات وصدمات نفطية سالبة. واليوم خروج الإمارات إذا ما تم فعلا فإنه ينذر بحرب أسعار بين المنتجين الكبار، وبالتالي يسهم في تعميق أزمة السوق النفطية في المستقبل.
0: وبالانتقال إلى الداخل، فإن التهديد الأكبر يواجه الاقتصادات الريعية التي تعيش على عوائد الخام. الدكتور عمار البعاج المساعد العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يحلل كيف يمكن لزيادة المعروض الإماراتي أن تضرب مفاصل الاقتصاد العراقي.
3: خروج الإمارات وسعيها إلى أنه زيد حصتها من المعروض أكيد راح يأثر سلبا على أسواق النفط، بالتالي ممكن أنه تنحدر أسواق النفط رغم الأزمة في مضيق هرمز. هذا يؤثر يعني بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي، سيما أنه الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ما يعتمد على تنوع مصادر الدخل، وبالتالي هو يعني راح يؤثر بصورة كبيرة بالمستوى القريب على المستوى المتوسط والبعيد. فنأمل بالحكومة القادمة أنه تفكر أو تطرح منافذ خروج النفط العراقي غير منفذ الخليج.
0: لا تبدو الصورة واضحة المعالم في ظل ضبابية مواقف دول مؤسسة أخرى مثل فنزويلا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استراتيجية الإمارات المستقلة. يعود إلينا الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، ليحلل هذا الأمر المعقد.
2: حسب الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات، إذا كانت تسعى إلى زيادة الإنتاج بغض النظر وعدم التنسيق مع أوبك وأوبك بلس، فهذا يعني أننا سندخل في حرب أسعار، وربما تتبعها دول أخرى من المنتجين الكبار، خصوصا أن فنزويلا الآن غير واضح اتجاهها، وهناك ضبابية على موقفها المستقبلي، وهي أيضا من المؤسسين والمنتجين الكبار، واليوم الإمارات وربما تتبعها دول، وهذه جميعها نتاج الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، وهذا توقعناه سابقا. واحدة من نتائج هذه الحرب تصدعات في منظومة أوبك، خصوصا للدول المنتجة خارج حوض الخليج.
0: ورغم كل هذه الهواجس، تبرز قراءة ترى أن العراق يمتلك من الطاقات ما يجعله قادرا على امتصاص الصدمة إذا ما أحسن استغلال موارده وفتح منافذ تصديرية جديدة. الدكتور نصيف العبادي، معاون عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز، يقدم رؤية مغايرة لمستوى التأثير.
1: ما يقارب 3 مليون صدر الإمارات، بالتالي خروجها ورغبتها طبعا بزيادة الإنتاج، سبب خروجها من منظمة أوبك هو الهدف الاستفادة من زيادة الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية والتصديرية. هذا راح يؤدي بزيادة المعروض النفطي، وزيادة المعروض النفطي سيؤدي إلى خفض الأسعار بالتأكيد، وراح يقلل من دور وتأثير منظمة أوبك على السوق النفطي. أصل تأسيس أوبك كان لمحافظة على مستويات أسعار معتدلة لصالح المنتجين والمستهلكين، والقضية الأخرى هو المحافظة على كميات الإنتاج وكميات الصادرات للدول، لكن لا يؤثر كثيرا. العراق دولة نفطية، عندها إمكانيات، عندها طاقات. الآن العراق يحتاج لزيادة إنتاجه، زيادة تصديره، فتح منافذ أخرى للتصدير، لا يعتمد فقط على جانب واحد، وبالتالي تأثير الإمارات أو انسحابها من منظمة أوبك على العراق ما أعتقد راح يكون هناك تأثير كبير جدا.
0: بين طموحات أبوظبي الإنتاجية وضوابط فيينا الصارمة، يقف سوق الطاقة العالمي أمام مفترق طرق. فهل تنجح أوبك في احتواء الأزمة، أم أن موازين القوى النفطية في طريقها لإعادة تشكيل كلي؟
4: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايمز سكوير،
5: بصرة تايمز سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو تايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: في بلد يطفو على بحر من الذهب الأسود، حيث يمثل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، تبرز اليوم أزمة خلف جدران الحقول. تشير التقارير الاقتصادية الحديثة لعام 2026 إلى أن انسحاب بعض الشركات الأجنبية الكبرى أدى إلى تذبذب في خطط الإنتاج الطموحة التي كانت تستهدف الوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً. وتشير التقديرات الدولية لعام 2026 إلى أن قطاع النفط العراقي يعتمد تاريخياً على أكثر من 15,000 خبير وفني أجنبي. اليوم ومع انسحاب شركات كبرى أو تقليص وجودها، يواجه قطاع النفط العراقي تحديات تقنية ولوجستية معقدة نتيجة خروج الخبرات الدولية، ما يضع الكوادر الوطنية أمام اختبار إدارة الأزمة في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة. يراقب الخبراء تراجعاً في الأسعار والكفاءة الإنتاجية. الدكتور أحمد صدام المتخصص في قطاع الطاقة يرى أن الأرقام لا تجامل، فالانسحاب يعني ببساطة انخفاض القدرة على المناورة الإنتاجية.
7: انسحاب هذه الشركات يؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية. من خلال انسحاب هذه الشركات تم تخفيض الإنتاج بصورة كبيرة جداً. الشق الثاني، هنالك بعض المشاريع الاستثمارية التي واصل الكادر الوطني العراقي النفطي تشغيلها، وذلك لغرض تأمين النفوط وتأمين الغاز إلى المصافي العراقية في الشمال والوسط والجنوب. نعم، هنالك تأثير سلبي كبير هو تخفيض الطاقات الإنتاجية.
5: لكن القصة لا تتوقف عند حدود الحقل، فخارج البوابات هناك جيش من العمالة المحلية والشركات المساندة التي كانت تعيش على صدى هذه المشاريع. تشير إحصاءات السوق في البصرة إلى أن كل وظيفة خبير أجنبي كانت توفر بشكل غير مباشر نحو 5 وظائف مساندة في الخدمات اللوجستية والسلامة. اليوم هذا الشريان يكاد يتوقف، كما يصفه السيد سهل الكناني الذي يراقب تهاوي مؤشرات شركته.
8: بالنسبة للبلد هناك تحديات، يعني الشركات الأجنبية أصحاب خبرة عالية ورؤوس أموال، نحكي عن استثمارات، نحكي عن واي أمور. الشركات النفطية عندها مشاريع عملاقة في العراق، شروع الموضوع الحقن الماء الموجود بالعراق لشركة توتال، توقفها راح يعني يعطل هواي مشاريع مرتبطة بها. هذا بالنسبة للشركات الأجنبية اللي مرتبطة بالقطاع الوطني. بالنسبة للقطاع الشركات الأهلية، تضرر شوفه حوالي أكثر من 50% الآن في الأسواق، تباطؤ في العمل. احنا اعتمادنا خاصة احنا شركات سلامة وإطفاء، نعتمد على الشركات الأجنبية في سحب معداتنا. هاي معدات كلها تدخل في السلامة ومعدات الشخصية. حركة العمل خلينا نقول 50%، بالنسبة لنا على شركتي 50% بحكم تعاملنا مع الشركات الأجنبية.
5: الأرقام الأكثر رعباً لا تظهر على الشاشات، إنها تكمن في أعماق الأرض. فالتوقف عن الصيانة الدورية التي كانت تقودها الشركات العالمية أدى إلى خلل فني خطير. السيد علي وارد مدير عام شركة المشاريع النفطية يكشف عن أرقام صادمة تتعلق بصحة الآبار وسلامة المكامن التي تمثل ثروة الأجيال.
9: أثر انسحاب الشركات النفطية أكيد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية للحقول. حتى لو افترضنا عودة الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، ولكن من دون شركات الخدمة النفطية لا يمكن أن تعود الحقول النفطية العاملة حاليا إلى مستوى إنتاجها الطبيعي، لا سيما فترة التوقف خلال الحرب. على مدى الشهرين هناك توقف، هناك زيادة في مستوى المياه في الآبار وصلت إلى حدود 50%، هناك انخفاض في مستوى الضغط المكمن اليمني، أيضا ديمومة الحقول وصيانتها، كل ذلك يحتاج إلى شركات أجنبية لغرض المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحقيقية للآبار النفطية الرئيسية في العراق. عودة الشركات إلى العراق هذه أكيد تحتاج إلى ضمانات، تحتاج إلى طمأنة، خصوصا بعد تشكيل الحكومة. هذا ممكن أن يكون أو تكون هناك ثقة من قبل الشركات الأجنبية بالحكومة الجديدة. أيضا المسألة تحتاج إلى ترتيبات وضمانات تقدمها الشركات في مجال الحماية، حماية المواقع النفطية، والاستقرار السياسي برمته هو يشكل ضمانة حقيقية لعودة هذه الشركات.
5: بين خبير يغادر حاملا حقيبة أسراره التقنية وعامل محلي يبحث عن أمان وظيفي ضائع، يبقى النفط العراقي في انتظار كلمة السر الاستقرار السياسي. فمن دون الضمانات التي تحدث عنها المسؤولون ستبقى الأرقام في تراجع، وسيبقى الشريان الذي يغذي ميزانية البلاد 90% من مواردها يترنح تحت وطأة الانسحابات. رحل الأجانب، فهل تنجح الأيادي السمراء في كتابة فصل جديد للذهب الأسود؟
10: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات، برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم المالكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
1: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الجازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير. تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح، وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دهائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
0: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
2: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالميا، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
0: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
3: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
0: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات يضع يده على الجرح، مشيراً إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
4: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي. الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة، القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
0: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خياراً علمياً، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الأوامر الموجودة بالقرآن الكريم أكو إلها طريقتين بالقرآن في الأداء. يعني القرآن الكريم لما يريد يأمر بشيء يستعمل أسلوبين. أسلوب مثلا يقول انفقوا في السراء والضراء، وأسلوب لا يجيبه بصيغة الخبر مو بصيغة الأمر. الذين ينفقون في السراء والضراء، الأسلوب هذا الصيغة مو القرآن جاي يحكي قصة، يعني مو جاي يحكي لنا خبر، لا يأمرنا بها الأسلوب. الأمر أكو الأمر مرة يجي بصورة أمر بصيغة أمر، ومرة لا يجي بصيغة خبر لكن المقصود به الأمر. فالمقصود هنا الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون يعني أنفقوا في السراء والضراء، يعني يأمرنا القرآن بالإنفاق في السراء والضراء. طيب هاي مجموعة من الأمور اللي ذكرها القرآن الكريم وأمر بالتحلي بها لأنها مكارم أخلاق في الواقع، هي تهذب الإنسان وتكمل الإنسان. شنو هي؟ خلي نلاحظها اللي استعرضها القرآن الكريم. أولها الذين ينفقون في السراء والضراء. شنو معنى ينفقون في السراء والضراء؟ الرأي الأول أن معنى ينفقون في السراء والضراء يعني ينفقون في حال العسر وفي حال اليسر. كأنه أكو بعض الناس إذا أكو عنده ينفق، وإذا لا ما عنده، عنده شيء قليل يقول هذا الشيء القليل شنو قيمته. يعني أنا مرة مثلا أكو بجيبي أفرض أموال كثيرة أقدر أطلع لي 100 درهم أو 1000 درهم أنفقها، ومرة لا أقول أنا كل ما بجيبي عبارة عن 5 دراهم شا أنفق من عدسة، أنا الدرهم شنو قيمته حتى أصدق به في سبيل الله. القرآن يقول لا، حتى هالدرهم هذا اللي تشوفه الصغير القليل أنت انفق، لأن الحرمان أقل من القليل. وقد يكون هذا الشيء البسيط اللي تعطيه وأنت في حالة مو ميسورة قد يكون أثر أكبر من المبلغ الكبير وأنت في حالة ميسورة. يعني الدرهم اللي تعطيه على مقدارك قد يكون إلى أثر أكثر من الألف دينار اللي يعطيها بعض الناس الميسورين. كيف؟ ليش؟ لأن الأمور نسبية، يعني هذا بالنسبة لك إلى ما تملكه كبير بالنسبة لك، وإن كان هو في حد ذاته شيء بسيط لكن بالنسبة لك هو شيء مهم شيء كبير. فبهالمناسبة القرآن الكريم يريد يعودنا على العطاء ولو كان ذلك العطاء شيء بسيط، ولو كان شيء يسير يستقل الإنسان. يقول الذين ينفقون في السراء والضراء. يقولون المؤرخين مرة يوما من الأيام عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، وأقبل إليه رجل قال أصلحك الله يا ابن عم النبي، لقد ولد لي مولود فسميته باسمك تيمنا، وقد ماتت به أمه في النفاس. فقال له أجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية، قد أمرنا لك بعد أن سأل غلاما قال له شعدنا إشباق من نفقتنا، قال له عدنا من نفقتنا 200 دينار. قال قد أمرنا لك بهذه 200 دينار ولقد جئتنا وفي العيش يبس وفي الزاد قلة، ولو جئتنا في غير هذا الوقت لكان عطاؤنا غير هذا، من هاي 200 دينار الميسورة عندنا خذها. ثم التفت إلى الغلام قال اذهب له
فأنت أيضا هبة مني له. مع العلم عبد الله بن عباس كان بصير ما يشوف، وهذا غلامه كان يدل على الطريق، يعني هذا عيونه بتعبير آخر اللي يدليه على الطريق. قال له أنت هبة مني له، ثم قال له أنت جئتنا والظروف علينا عسيرة حرجة، ولو وجدنا غير هذا لا أعطيناك. هذا جهد المطل في الواقع، جهد المطل لا يستقل الإنسان، يعني يقول أني أنا مثلا كل ما عندي 10 دراهم شنو قيمة 10 دراهم؟ لا، في باب الخير الدرهم قد يلعب دور أكثر ما يلعب دور المبلغ الكبير من الإنسان اللي يجد. ينصور هذا إذا عامل ويقطع من رغيفة، يقطع من قوته نصف درهم، تدري ايش قليلة قيمته هذا نصف درهم؟ ها؟ لأنه هذا جهد مقل، هذا من عرفه، هذا بالواقع يلعب دور أحيانا أكثر مما يلعب دور المبلغ الكبير. فالآية تقول الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفق في حال الشدة وفي حال الرخاء. إذا كانت الأمور متسعة انفاق بنفس النسبة، وإذا كانت الأمور ضيقة انفاق بنفس النسبة، والنسبة محفوظة. زين، الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون لمن شاء ولمن شر. نبه لي لها النقطة، يعني احنا قطعا من المفروض ان لما نريد ننفق ننطي الى واحد مستريح لنفسيا، يعني الى واحد انا مستريح الى نفسيا انطي، وفرض رحم قريب او صديق او فقير عادي ما اعرفه، لكن لما استريح لنفسيا اعطي. اما لو واحد عدوي من اعدائي ويجي يقف علي ويسأل مني، طبعا ما اعطيه غالبا، ها، لانه هذا من اعدائي، على شنو اعطيه؟ انا لا اعطيه، لا اناوي له شيء. القرآن الكريم يقول لا، هذا الغلط. يقول انت لما تريد تنفق انفق بالسراء وللضراء. نبه لي زين، كيف يعني انفق بالسراء والضراء؟ يعني صديقك او عدوك اذا كان محتاج وتعرف ان محتاج انفق عليه، سواء كان صديقك او مو صديقك، عدوك، سواء كان من اهل نحلتك من اهل ملتك ام لا من غير اهل ملتك. نبه لي زين، ولذلك احنا الان حتى الكافر الله عز وجل اذا كان محتاج يأمرنا بان نوصل اليه شيئا من البر، يعني من الحقوق غير الشرعية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. البر هو ايصال الخير لهم، يعني واحد يعيش وياي بالبلد مواطن وبنفس الوقت كافر، ما يربى، ما عنده دين، ما ارتبط وياه برابطة من الروابط الا رابطة الانسانية بالمواطنة والانسانية. هذا مواطن يعيش وياي بلد واحد وانسان، والانسان اخو الانسان احب ام كره. الروح العالمية اللي جاء بها الاسلام، الروح العامة، يقول ان هذا انسان حاجة الى البر، حاجة الى الرغيف. ما ينافي يختلف وياك بالدين، ما مهم، يختلف وياك بالعقيدة، ما مهم، المهم ان توصل الى الخير، لان هذا انسان وبحاجة الى خير، اوصل للخير. ولذلك الله عز وجل ما ينهانا عن ايصال الخير الى الكافر غير الحربي. الكافر الحربي لا، كافر حربي انا اعرف ان كافر حربي مثلا يهودي، افرض مرة يهودي لمجرد ان يهودي، ما ان عدا وياه، احنا الى يهودي مواطن كل اشكال ما عندنا وياه. اليهود عاشوا ويانا على امتداد التاريخ وما اسأنا لهم، قال تاريخنا يشهد البلدان الاسلامية عاشت فيها الاقليات غير المسلمة، اليهود والمسيحيين والمجوس واشكال من الناس عاشوا في ظل الدول الاسلامية عيشة كريمة. ليه؟ لانه ما اساءوا لنا. اذا ميشي الي انا ما عندي مانع ان اوصله وان ابره وان اتصدق عنه. نعم، واكثر من هذا اكو فروع للفقهاء عجيبة في بابها، قد يجي وقتها ان شاء الله اعرض لها.
الاسلام الواقع عندها الروح الكبيرة الضخمة، هذه الروح الذي لا تفرق بين مواطن ومواطن. مرة لا والله يهودي انا اعرف اذا انطيه هذا الشيء اللي اعطيه اياه ياخذه يوديه الى مكان يشترون بي اسلحة يضربوني بي، نبه لي زين، يعني اعرف اني هذا اذا وصل له اذا حصل منه من بلدي دينار، الدينار يوديه الى بلده يترجمه الى رصاص يوقع في صدور المسلمين، نبه لا هذا كافر حربي، والكافر الحربي الله لا يمرنا ببره الى معاملة خاصة لك واحد. لكن لمجرد ان يخالفني بالرأي، وهذا الفرق، تصور هذا الفرق بين الله عز وجل وبين دين الله وبين العباد. انت تشوف العباد الان اذا واحد يخالفنا واحد بالرأي اصلا ما وده يطي ما يشرب، اذا يختلف وياي بالرأي حتى ما يستكثر عليه ميه ما يطيه. لكن تصور الذين يكفرون بالله عز وجل، الله يطيهم صحة ومطيهم عمر ومطيهم حياة ومطيهم خير وما ماخذهم بشيء ابدا، مع انهم يوميا يكفرون بالله، ها الكفرة الملاحدة، مع ذلك الله مو مانع عنهم لا الحياة، منطيهم العمر ومنطيهم العافية ومنطيهم النعيم كله، كل ذلك لأن رحمة الله تسبق غضبه، لأن الله عز وجل رب العباد. والباري لما يكون رب العباد ما ينتقم من العبد، يريد تأديب العبد. يعني تصور أنت الآن ابنك إذا أساء إليك وتعرف أن جوعان ما تمنعك إساءة من أن تقدم له الطعام، لأن ابنك ما تقدر. والله عز وجل أرأف بالعباد من العباد بأنفسهم. فاليوم واحد من الصحابة أقبل في طريقة إلى النبي صلى الله عليه وآله، شاف ليمامة نوع من الطير، نوع طائر، أي يمامة مبيضة وين بالنخلة وصاير عندها فراخ، اكو عندها فرخين، هذا اخذ الفرخين جابهن واجا قد وضعهما في كمه ودخل على النبي صلى الله عليه واله، قال يا رسول الله انا ذني الفرخين جبتهن للحسن والحسين يلعبون فيها، اخذتهن بالطريق شفتهن من يمامه، واليمامه كانت تحلق فوق النبي، امهم ما تفارقهم لا حته وتحومي على اطفالها. النبي التفت الى اصحابه قال انظرتم الى هذه اليمامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ارايتم حنوها على فرخيها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ان الله ارأف بكم من هذه اليمامه بفرخيها. شوفوا هذه اليمامه قد حاميه وعاطفه على اطفالها، الله عز وجل ارأف بكم من هذه باطفالها بفراخها. نسأل الله رحمته، نسأله أن يرحمنا يكلمنا برحمته. الواقع أن الله تبارك وتعالى ما يؤاخذ الناس على أساس اختلاف في الرأي، أن يختلفون بالعقيدة وواحد يكفر بالله، ومع ذلك الله عز وجل ما يطلع أن نعمته إطلاقا. فالباري تبارك وتعالى في مثل هذه الحالة هو لا يؤاخذ العبد، كذلك علمنا في دينه ألا نؤاخذ أحد لمجرد مخالفته بالرأي، لا حتى لو يخالفني بالرأي إذا مستحق أنا أعطيه. ولذلك معنى الآية الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون للمحب وللعدو، سواء كان محبا أو عدو، إذا كان محتاج ينفقون إليه. أروي لك حادثة

الداعي الصغير. الداعي الصغير هذا من الملوك العلويين، كان يملك طبرستان في مال إيران. الداعي الصغير كانت عنده عادة رأس السنة يخرج الأموال، الأموال الموجودة ببيت المال يطلعها، توضع على الإنطاع، وإذا وضعت على الإنطاع توزع. يبدأ أول ما يصيح للهاشميين ينطيهم عطاهم، يخلصون يصيحون للقرشيين ينطوهم عطاهم، من بعد ذلك يقومون يصيحون لمن؟ يصيحون إلى سائر الناس، مو قضية القرشيين، لا، باقي الناس يصيحوا لهم تعال خذ عطاءك، خذ عطاءك، يعطيهم عطاءهم. زين، على العادة وضعوا الأموال على الإنطاع وبدأوا بالتوزيع. قام واحد قال له أصلح الله الأمير أعطوني عطائي. التفت له الداعي قال له أنت، أنا ما شايف لك اسم في السجل، أنت غريب، أنا ما ملاحظك قبل هذا، من أين أنت؟ علوي؟ الآن النوبة نوبة العلويين، احنا جاي نوزع على العلويين، أنت علوي حتى تأخذ عطائك؟ قال له لا أنا مو علوي، بس أنا ابن عم العلويين، أنا ابن عمهم والنوبة نوبتهم وأريد عطائي. قال له أنت منين ابن عمهم؟ لعلك عبشمي من أولاد عبد شمس. قال له من أولاد عبد شمس. من أي أولاد عبد شمس أنت؟ شكل. قال له لعلك من أولاد حرب. قال له بس هذا من أولاد حرب. قال من أي أولاد حرب أنت؟ شكل. قال لعلك من أولاد صخر ابن حرب، من أولاد أبي سفيان. قال له بلى من أولاد أبي. قال من أي أولاد أبي سفيان أنت؟ شكل. قال لعلك من أولاد معاوية. قال بلى من أولاد معاوية. قال من أي أولاد معاوية أنت؟ شكل. قال لعلك من أولاد يزيد. قال بلى من أولاد يزيد. العلويين اللي قاعدين في المجلس وين فعلوا؟ هذا يقول أنا ابن يزيد. زين، واقعة الطف بعده قريبة، الدم إلى الآن بعد قريب، ها؟ وهذا قايم يريد يأخذ عطاءه في دولة العلويين، هو ابن يزيد. اتأثروا من عند الفعلو، وإن فعلوا؟ لما نظر الداعي، الداعي الصغير لما شاف العلويين انفعلوا، جنهم على رسلكم. زين؟ على رسلكم الآن، هذا انفعالكم مو بمحله أبداً، أنا بعدين أحكي لكم واقعة، اسكتوا. ثم التفت الى الغلام قال له انت كم اعطيت للعلويين؟ كم رطيت العلويين اليوم؟ قال له اعطيت لكل علوي 10,000 درهم. قال له ادفع له 10,000 درهم مثل العلويين. والتفت الى 2 من الشرطة قالوا اخذوه الى ان توصلوه الى مكاني امن بي، ليكون لحقة واحد من العلويين يشيل الى ودوه الى المكان اللي يطمئن الى يوصل بي للامان، قال ترجعون عنه. وطلع دفع له المبلغ وطلع. التفت الداعي للعلويين اللي كانوا قاعدين بالمجلس قالوا ما انا احكي لكم واقعة. قالوا لا بلى. قالوا احنا طبيعتنا ان اذا واحد يحتاج ويسألنا حتى لو يكون الد اعدائنا نعطيه ولو كان قاتل ابائنا وقاتل ابنائنا. قالوا ما احكي لكم هالقصة. قالوا لا بلى. قالوا المنصور الدوانيقي حج سنة من السنين الى ان وصل الى الكعبة الشريفة، من بعد ما طاف وخلص صار يصلي جماعة، فارغ من الصلاة وهو لما يزل بالمحراب اقبل اليه رجل جلس الى جانبه مقابلة بالمحراب، قال اصلح الله الخليفة؟ قال بلى. قال عندي حجر كريم، عندي فت قطعة من الجواهر ما حد يعرف قيمتها، احببت ان اطرحها بين يديك اشوف انه خليفة يرغب شراءها ام لا. قال نعم ارينيها. مد ايده طلع له حجر من الاحجار الكريمة وضعه بين يديك. المنصور كان معروف ذكي، لما اخذ الحجر وشافه عرف للحجر، هذا الحجر شايفه بالخزينة مالك هشام ابن عبد الملك، شارها الحجر لهذا. قام يفكر المنصور، قام يفكر، يفكر ان ابراهيم محمد ابن هشام هارب شارب والدولة العباسية تدور عليه تريد القاء القبض عليه، فشو استنتج المنصور؟

0: منصور لأنه هذا يعرف قيمته حتى ينباع بثمنه لا ينبخس بالثمن. بالتأكيد المنصور قام يفكر، هذا حس أن المنصور نبه له، عاب الحجر الكريم وهرب طلع. المنصور صاح إلى مدير الشرطة إلى الربيع، قال له طوق المسجد بالشرطة ولا تخلي واحد يطلع إلا تعرفه أو تعرض عليه، جو تعرفه جو تعرضه عليه، إما أن تعرفه أو تعرضه عليه. محمد كان في داخل الكعبة، محمد بن هشام لما نظر إلى الشرطة استدارت حول المسجد أحس بأنهم يريدون إلقاء القبض عليه، أحس أن انكسر، فأقبل مصفر الوجه مغتربا، وجده صادف بالطريق منه محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. شاف هذا محمد ابن هشام مصفر الوجه مضطرب، قال له يا هذا ما لي اراك مضطربا في مكان يأمن فيه الخائف، انا اشوفك انت مضطرب والحال انت بالبيت الحرام وهذا المكان الى قبل الخائف يأمن، شو انت بالعكس مضطرب؟ قال والله اني لألمح عليك شيماء اهل الخير، فهل عندك للسر موضع اذا اسررتك اذا احكيتك وهم تكتم علي؟ قال بلى. قال له انا محمد ابن هشام ابن عبد الملك. شوف الشرطة طوقت المسجد؟ قال بلى. قال له تعرف السبب؟ قال لا. قال له السبب انا، هؤلاء يريدون القاء القبر علي لاني انا هارب والعباسيين يبحثون عني. التفت له محمد ابن هشام ابن زيد. قال له تعرفني من انا؟ قال لا. قال انا محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. فصاح واله فتاه لقد ذهب دمي هدرا. ليش؟ لان هذا محمد ابن هشام بن عبد الملك وهذا محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. هشام قتل زيد، التقى ابن المقتول بابن القاتل، يعني فيها الفرصة. هشام قاتل زيد وهذا ابن هشام وهذا ابن زيد، وجد فيها الحالة طبعا راح ينتقم من عنده. صاح الله اكبر لقد ذهب دمي هدرا. قال هون عليك هون عليك، بس انا راح اتخذ فرد اجراء احاول اخلصك فيه. قال بلى. اخذ عمامته ووضعها في عنقه واقبل به يسحبه، جاب الى ان وصل الى باب المسجد، التفت الى الربيع قال له تعرف هذا؟ قال لا. قال له هذا من اهل الكوفة يكري جمال، كاري مال جمال، انا كريت منه جمال، الان لما وصل الى مكة صار يبطل علي، طول شعر اكثر صار يبطل علي، اريد ترسل معي اثنين من الشرطة يأخذانه الى القاضي. قال بلى يا رسول الله. يعرف هذا ابن زيد يعني ابن عم الخليفة. قال زين هذا اثنين من الشرطة واخذ معك. اخذ لما طلع خارج المسجد قال تدفع الي حقي ام اذهب بك الى القاضي؟ قال لا ادفع لك حقك يا ابن رسول الله. التفت للشرطة قالوا برجعوا بعد ما ماكو حاجة لبقائكم لان هذا صار يعطيني حقي، ارجعوا. رجعوا الشرطة، لما رجعوا التفت له قال له انت الان خلصت يعني وصلت الى مأمنك؟ قال بلى جزاك الله خيرا. قال له انا اريد منك شيء. قال ما هو؟ قال اجعلني في حل لاني وضعت عمامتك في عنقك، انا استعملت وياك شوية اسلوب خشن، حطيت عمامتك في عنقك وسحبتك، بس انما سويت لمصلحتك حتى اخلصك، انت سامحني من الاسلوب الخشن. قال مد يده الى جيبه استخرج شيء من الاحجار الكريمة، قال يا ابن رسول الله شرفني بقبول بعضها. قال ما انت قاتل ابي وابن قاتل ابي وانا شفتك في هالحالة وعفوت عنه، انت الان بحاجة الى الاموال؟ مد يده الى جيبه قال له خذ ما تحتاج من الاموال. الداعي يحكي القضية للعلوية، قلهم احنا هذا اسلوبنا، ألد اعدائنا؟ نعم نقابله بهذا الاسلوب. مو يقول ابن اكتم الصيفي حبتنا معالينا نفوسا ابية سمونا فما يوما ألفنا دنية إليكم برب الخافقين إلية ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أضبحه
1: أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وسعنا تكرما، فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء، وحللتم قتل الأسارى، وطالما قديما عن الأسرى نعف ونصفح، لنا المكرمات الغر والعز ديدنا، إلى ما ادعينا صدق الدهر مذعنا، فشيمتنا نبل وشيمتكم خمى، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه الله. فالآية الكريمة تقول الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني فيما شاء وشر، يعني سواء كان عدوا لك او كان صديقا لك وهو في حاجة وانت ممن يملك ان ينفق. القرآن الكريم يعلمنا معنى السمو على الحقد، يعلمنا معنى التسامي على الحقد وعلى الضغينة. يقول اذا هذا محتاج نعم انفق اليه، سواء كان عدوا لك ام صديقا، لان محتاج اوصل للخير. الذين ينفقون في السراء والضراء. زين، اكو رأي ثالث، ان معنى قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء يعني في حالة الانشراح وفي حالة الانقباض. يعني مرة انت تجي الى واحد وهذا منشرح شوية في وضع طبيعي وتطلب مساعدته ويساعدك، ومرة لا والله واحد من فعل عند حالة استثنائية متأذي في ظرف غير طبيعي. القرآن الكريم يقول انت حتى في الظرف غير الطبيعي، مو اكو بعض الناس لما يجي لي واحد في ظرف غير طبيعي يصيح بوجه روح انا وين وينك، ها لا هذا غلط. يقول لا تكن انت والزمان عليه، يعني انت في ظرف طبيعي او في ظرف غير طبيعي، لما يجي واحد هو بحاجة وانت تقدر على ان تخفف عنه الم الحاجة انفق في هالحالة. الذين ينفقون في السراء والضراء، بعد والكاظمين الغيظ. زين، الكظم ما هو؟ الكظم هو السد على امتلاء، يعني هاي القربة لما تدرسها ماي وتمسك فم القربة وهي ممتلئة يقال كظمتها، يعني شديتها على امتلاء وهي ممتلئة. كأنه القرآن الكريم يستعير هالمعنى يطيل الغيظ. الغيظ هو شنو؟ هو الغضب. والإنسان ليش يغضب؟ الإنسان إنما يغضب إذا صار أكو عنده حافز للغضب، يعني واحد يشتم لواحد، إذا شتم يغلي دمه، أكو مادة موجودة في الكبد، هاي المادة تفرزها بعض الغدد بالكبد اسمها أدرينالين يسموها. المادة نفسها إلى أفرجت في الكبد يبدأ الدم يغلي فور، يصبح أشبه شيء بالقربة الممتلئة. إذا قدر الإنسان يسيطر على أعصابه في هاللحظات، نبهين لحظات حرجة هي، إذا قدر يسيطر عليها بهاللحظات الله عز وجل يمنحه أحسن الثواب، لأنه يعتبر كاظم لغيظه، لأن الغضب شيطان. يستطيع الإنسان بهاللحظات يسيطر على غضبه، الكاظمين الغيظ، يستطيع أن ساعة الغضب ساعة قد تطلع الانسان على الحدود المعقولة. الباري عز وجل يريد يأدبنا، يقول ان اللحظات غير الطبيعية اللي تمر عليكم شوية شيل لها افضك خمس دقائق وتروح، لان اذا اطعت الغضب الغضب راح يوصل بيك الى حالات مرة عاقبتها مو جيدة اطلاقا. عليه سيطر على نفسك في هاللحظات، اكظم غيظك. علمونا ائمتنا الواقع في هذا الطريق، ضربونا امثله ساميه، يعني هم وتلاميذهم. شوف انا اضرب لك مثلا، شوف هذا الرجل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه شلون الواقع اسس له مدرسه. ابو ذر رجع يوم من الايام من غزوه من الغزوات، اعطوه حقه من الغنيمه. حقه من الغنيمه شنو كان؟ كان حق من الغنيمة شاد، طنعجة شاد وفرج وغلام لحاجة من الغنيمة وشوية أموال. فقام يشتري يومية طعام علف للشاد وإلى الفرج يكلف الغلام يقول له خلي العلف للشاة وللفرس. فاليوم اقبل وجد الغلام قد اعطى علف الشاة للفرس، يعني خلى الفرس اكلت علفها وعلف الشاة. سأل للغلام قال له لماذا ارسلت الفرس على علف الشاة؟ اخر هذه الشاة الها شيخ مقنن يومية تاكله، وهذه الفرس ايضا الى حقها، انت ليش حرمت هذا الحيوان هذا من طعامه؟ لما ارسلت الفرس على علف الشاة؟ قال اردت ان اغيظك، حبيت ان اغيظك. قال والله لاجمعن لك مع الغيظ اجرا. انت حبيت تغيظني؟ قال بلى. قال اذهب فانت حر لوجه الله. شايف يعني هذا مقتضى القاعده، لازم نقوم له جلده، ها؟ لازم نقوم له ينتقم من عنده، لازم يقسو عليه. قال له انت ما طول اردت ان تغيظني، انا لا لك ان اقدر اخر بالاخلاق. والله لاجمعن لك مع الغيظ اجرا. اذهب فانت حر لوجه الله. شوف هذه الواقع، ملامح اهل البيت، هاي سيرة اهل البيت وملامح تلاميذهم، هاي نبالي اللي تأدبوا بآدابهم وتربوا بتربيتهم، الواقع كانوا اكبر من الحقد. لا اجمعن لك مع الغيظ اجرا، اذهب فانت حر لوجه الله. تنبه المدرسة الهائلة. هذا واحد مثلا من تلاميذ الامام سلام الله عليه، ممن تربى على آداب الامام سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان كان موديه والي الى بغداد الى المدائن، كان يطلع يوميا يعس، ومعنى يعس يحرس يعني ويتفقد احوال الرعية، يتفقد احوال الرعية ويعس يحرس. اقبل مار يوم من الايام بطريق، اكو واحد مشتري له شروة شوية ثقيلة، رايد له فرد حمال ما واجد، شاف سلمان متعدي. سلمان عليه ملابس عادية، رجل عادي تماما، ولا يما احد لا وراء الجماعة ولا قدام، يمشي واحدة على وسط طبيعيا تلقى هذا. قال ايها العلم؟ قال بلى. قال تقدم احمل هذا. فجعل سلمان شاله للشباب، اقبل معه يمشي الى ان صار في منعطف في شارع، تلقى واحد قال السلام عليك ايها الامير. هذا ارتبك فروج صاحبك قال تعال من هذا؟ قال امير البلد هذا سلمان، سلمان محمدي. قال عجيب هذا الامير. قال بلى. اصفر وجهه، اقبل اخذ يد سلمان اراد ان يقبلها، سحب يده منها منه. قال ما بالك؟ قال له سامحني انا غلطت، على غلطت وارجو ان تسامحني، انا صورتك انت شخص من ذولا وصحتك ايها العلج، اعطيني خلي احمل. قال والله لا يحمله الا العلج، ما يشيله يوصله لك الا العلج. اقبل به الى ان اوصل الى باب البيت. قال تفضل هذا الشيء، هاي حاجتك، لكن اقول لك شيء. قال بلى. قال مرة اخرى اذا صادفتني وعندك شيء مثلا من هالنوع قل لي تعال شيلها بدون علج، قل لي تعال احملها وانا احملها لك اوصلها الى باب البيت، فشوي بالاسلوب ما نواجه بطل هاي لغتك ايها العلج. يا اخي ذولا عجيب والله، هذا اعصاب عجيبه بالله. شوف ذولا، ها قلت لك مدرسه اهل البيت. اضرب لك مثل ثالث، شوف مثلا الى جانب هذا الشخص الثالث من النوع، مالك ابن الحرب رضوان الله عليه، مالك ابن الحرب النخعي المعروف بالأشتر. مالك كان طالع يوم جمعة متخفف، الدنيا حارة لابس له ساقة عادية، وطالع يريد يروح الى الجامع، شاف واحد من اهل السوق، تصور واحد من ذولا من البوداش من اهل برا البدوي او اعرابي ذولا، صار بناء يسخر به، كان له حصوة من الارض قذفه بها الى ان وقعت في رقبته. اقبل رجل يركض، قال له ماذا صنعت؟ هذا مالك ابن الحرب الاشتر النقعي. قلت هذا قائد علي ابن ابي طالب، هذا صاحبي رأس قبيلة 100,000، انت ماذا صنعت؟ فاقبل مرتعدا وقد طام فؤاده، يريد ان يدرك مالك ليقبل رجليه ويعتذر. مالك اقبل الى ان وصل الى المسجد، دخل الى المسجد، هذا لحق للمسجد لقى يصلي، انتظر الى ان فرغ من الصلاة، دنا اليه ليقبل رجله، سحب مالك رجله. قال مولاي انا اخطأت، انا اعتذر، انا اخطأت. قال على رجلك يا هذا، والله ما دخلت المسجد الا لاصلي لك ركعتين واستغفر الله لك. ما ضبيت حتى اصلي ركعتين واستغفر لك الله على النزه اللي عندك، على الطفوله اللي عندك، التصرف الاحمق. ها حبيت ان اصلي ركعتين وادعو الله لك. انت وين تلقى هالمدرسه عند غير اهل البيت، عند غير اهل محمد؟ ها هذا التاريخ بين يديك وشوفه. شوف كثير من الناس الواقع هذه مدرسه محمد وال محمد اللي تخرج هاللون من الخلق العالي، الكاظمين الغيظ الذين يقابلون اي غيظ او اي انحراف بهذا اللون من الخلق العالي، والكاظمين الغيظ. ها تصور الشاعر العربي عندك القطعه فيها الحال جميله، يقول اني غفر لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ بعد والعافين عن الناس. العفو في الواقع هو عبارة عن العفو عند المقدرة، الإنسان إذا يقدر على واحد ويعفو عنه يسمى عفو. في هالحالة القرآن الكريم يحبب العفو، يحبب للناس العفو. وفي واقع الأمر أن العفو خصلة ليس أجمل منها خصلة، ولعل من أروع ما يروى في هذا الباب ما ذكره المؤرخون من أن المنصور الدوانيقي لما دخل بجيشه إلى الحيرة، جيش العباسي إجا إلى الحيرة، كان واحد من الأموي إبراهيم بن الوليد كان هارب من العباسيين. إبراهيم يقول إجيت حسيت أن الجيش قبل الحيرة وطلعت أنا مرتعد القلب الفؤاد، أقبلت إلى أن انتهيت إلى الكوفة، شفت لي فت بيت ضخم، هذا البيت بابه مطل على الصحراء ويما خدم وحشم ويما شخص يبدو لي انه محترم. دخل قال لي ما وراءك؟ قلت رجل خائف على نفسه وقد استجار بك. قال على الرحب والسعة، لانه كان تظل يقول ادخلني الى اهله. قال لهم هذا عندكم كما انا، شلون انا اللي مكانه على مكان تمثلي، قدموا له طعامه وشرابه تغير ملابسه، هذا ضيف عندنا. يقول رحبوا بي اهله، ظليت شهر كامل وانا في ارغد عيش ونعيم، بس اشوف هذا لما يصير الصبح يطلع يركب فرشه ويخرج ما يرجع الا الى جنة الليل. يوم من الايام يقول استدعيته، قلت له جزاك الله خيرا يا هذا، لقد احسنت وفادتي، انت احسنت وفاتي وضيافتي ايضا كرمتني، وانا بعد ما استطيع اتأخر، يعني الشيء اللي كنت خايف من عنده الان اطمئنيت منه وارغب اطلع، بس انا لي اليك سؤال. قال لي تفضل. سل. قلت له انت انا منذ دخلت الى بيتك الى الان اشوفك يوميا تخرج صباحا ولا تعود الا في الليل، تنقطي فرشك ثم لا تعود الا في المساء، اين تذهب؟ قال لي والله انا ابحث عن قاتل ابي، بلغني ان قاتل ابي دخل الى الكوفة وانا ابحث عنه، اريد ان انتقم منه، اخذ ثاري منه. قلت له ومن ابوك؟ قال ابي فلان ابن فلان. قلت ومن الذي قتله؟ قال قتله ابراهيم ابن الوليد. قلت ومتى؟ قال قتله في اليوم الفلاني. يقول بدأت افكر صدق الكرب اني هذا انا قاتله، انا امرت بقتله في نفس اليوم مثل ما حينه. قلت له الحمد لله الذي ازال عنك العناء واراحك من التعب واظفرك بقاتل ابيك. قال واين هو؟ قلت انا. وضحك. قلت لماذا تضحك؟ قال لي احسبك رجلا مضه الاختفاء فاراد ان يتخلص من الحياه. اتصور انت لكثرة ما تعبت منظم دائما وخايف حبيت تتخلص من الحياة. قلت لا والله هذا الواقع اللي تقوله، انا ابراهيم ابن الوليد وانا الذي امرت بقتل ابيك وباليوم الفلاني بالساعة الفلانية وارسلت من الجلاوز فلان هو الذي قتله. يقول هذا اطرق برأسه واصفر وجهه. قال لي مكانك انتظرني. وراح للداخل يقول اعتقدت انه راح يجيب له شيء يضربني. رجع يقول يحمل كيس مملوء دنانير. قال لي انت رجل غريب وانا عربي. انا انسان نعم عندي تقاليد. هذا الكيس فيه 1000 دينار. خذه استعن به على دهرك لان انت مختفي وبحاجة الى اموال. اما ابي فستلقاه عند حكم عدل وهو ينتقم له منك. واما انا فلا اخسر ذماني انت بيتي وضيفي. نعم انا اعفو عنك. تفضل روح اطلع نصف الاماني. يا اخي فجلوه من السموع عالي والله. يعني تأمل هذه السير سير واخلاق اشلاتنا في الواقع. ما عندنا من عدة شيء مع الاسف. يعني انت الان اذا تاخذ هالمقاييس اللي كان يعيش بها مجتمعنا وتجي تطبقها على المجتمع اللي نعيشه بعيده تماما. يعني ما تعرف وين اخلاقنا راحت؟ وين عاداتنا؟ اين ادابنا؟ عندنا تراث اجتماعي ما عندنا منه شيء. وعندنا بنفس الوقت تراث ديني حضاري ما عندنا من عنده شيء. يعني بدانا ننسلخ. يعني قيامنا كلها بدانا نتعرى من عندها بالتدريج. شايف اداب القران؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اتامل العفو. هذا عند المقدره العفو في ساعة يعني يمكنه ان ينتقم ولا ينتقم. انت لا تريد تعرف اهمية هالمعنى هذا اعرف موقف الامام زين العابدين من الامويين شنو هو. تتصور لما صارت الثورة ما الواقعة الحرة الثورة اللي صارت على الامويين قبل الواقعة هاي الثورة اللي اجتاحت عدد كبير من عدهم وهربتهم. تعرف منو اللي كفل عوائل الامويين؟ 400 عائلة اموية. منو اللي كان ينفق عليها؟ كان ينفق عليها زين العابدين. جمع لك عوائل الامويين كلها وخلاها تحت حمايته حتى لا يتعدون عليها الثوار. وقام يحرسهم ويوصلهم بالطعام وبالشراب 3 اشهر الى ان انتهت الثورة. ومن جملة العوائل اللي حماها الامام وكان يقدم لها العطاء وكان يحسن إليها ويحرسها عائلة من؟ عائلة مروان ابن الحسن. ايش اقول له لا؟ انت شايف ها؟ هذا هالعائلة عائلة مروان بالذات. هذا اللي يأخذ رأس الحسين يمسك به دعوت خيزران ويضربه ويقول يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين كأنما حف بوردتين شفيت قلبي من دم الحسين اخذت ثاري ووطيت ديني. نبه لي هذا ها؟ هو واولاده اللي واحد من اولاده يوقف لما وصل الناعي يوم الطف يوقف يواجه قبر النبي يقول له يا محمد ثار بك راكبك. لون اصلا نسواننا كان يبكن يوم بدر الان ذول اللي يعتبرون مسلمين الى الان عجيب ها؟ او لا يوقف يخاطب قبر النبي يقول له ثار بثارات بدر يا محمد. صور هذا عنده من الاسلامي شيء؟ يقول له للنبي ثار لما سمع نوح العلويات وذلك عندما رجع الناعي ينعى الحسين وخرجت باحدى العلويات وهي تقول ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا صنعتم وانتم اخر الامم بعترتي اهل بيتي بعد مفتقدي منهم اسارى ومنهم ضرجوا بدمي. كانت بيوت الهاشميين مملوءة لوعة. من بعد الواقعة الى مر الاحد على البيوت يسمع النحيب يسمع الاشاء يسمع اللوعة لان ما ظل بيت من البيوت ما بي نائحة من بيوت العلويين.
2: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: لغة الايدي من اوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة، ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أياد القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان، جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات، فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر، والأمر الأخطر من ذلك أيضاً إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا، ويمكن للاثنين معاً معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معاً على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية اتسمت بالعنف، حيث أودت بحياة الملايين من البشر. وجاءت اليد المضمومة كما لو أنها شعلة من الغضب للثوار، وكانت تلك بدايات لغة تشكلت عنها واحدة من لغات اليد وإيحاءاتها الشهيرة. ولم تعد اليد المضمومة قبل نحو 100 عام على الأقل مرتبطة بالشيوعية والروس الثائرين، ذلك لأنها امتدت وصولاً إلى حقبة الثورة الخمينية عام 1979، التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي، بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً. دعينا بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل ستيني متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى، مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب، فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطابته الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حين كان يعد بالمجد العربي ويتوعد معارضيه، ودفع نجل الرئيس الليبي الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ثمن التلويح بسبابته نحو مواطنيه، إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه لحظة القبض عليه قطع المسلحون طرفاً من إصبعه السبابة التي ظل يلوح بها للمتظاهرين مهدداً. ولسبابة الأمين العام لجماعة حزب الله السيد حسن نصر الله شهرة كبيرة، حتى أن مريديه وسموا في مواقع التواصل واسماً أطلقوا عليه الإصبع المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر، مجسدين حرف V. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، حين أشار

وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز، وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها مزاعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014 عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013، خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي، أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي للجماعة الدينية المتطرفة، وهذا أمر قد يقودك إلى السجن داخل بعض البلدان. وأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشهار حركة علامة رابعة حين رفع يده عقب كلمة ألقاها في مدينة بورصة غرب تركيا، وكان ذلك عقب كلمة قال فيها: ميدان رابعة العدوية أضحى رمزاً على حد وصفه. اليد المشدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية، تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي مستمعين الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مستمرة مع عالم المعرفة والكتاب والمعلومة والثقافة، برنامج الأدب واللغة. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو من تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، وخاصة أحبتنا اللي يسمعونا من خارج البصرة عبر تطبيقات جاردن وغيرها بودكاست. دائما كل الحب وكل الاعتزاز بكل مستمعينا الكرام. أشكر بشكل خاص رسالة وصلتنا من مستمع كريم، هو السيد مرتضى هشام من منطقة محولة الزهير في قضاء أبو الخصيب العزيز. الرجل أوصل لنا تحياته ومحبته واستماعه صديقا للبرنامج. نرحب بك سيد مرتضى وشكرا لرسالتك الكريمة، وإحنا نبادلك المحبة والاعتزاز، وإن شاء الله تكون دائما مستمع لنا وفي هذا الحوار المفتوح. حقيقة نحن أيضا نتعلم منكم ونستفاد منكم كثيرا أحبتنا وأصدقائنا. إذن أحبتي مشوار ينتظرنا اليوم، حلقة إن شاء الله ممتعة ومفيدة. خلينا نذهب إلى أول فاصل ومن ثم نبلش رحلتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. حياكم الله.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان. أكو مثل عندنا وهو مثل فصيح يقال تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وعندنا بالعامية أيضا تسمع بالمعيدي ولا تشوفه. طبعا المعدان يعني فئة من الشعب لهم كل الاحترام، ناس عرب عراقيين وصلاء عشائر عوائل. هذا المسألة، هذا المثل أطلق على حالة فردية، لكن الأمثال تضرب ولا تقاس. يقال إنه هذا المثل يضرب في من خبره وصيته خير من مرآه، خير من شكله أو هيئته. صاحب هذا المثل هو ضمرة بن شقة، وهو فارس من فرسان العرب وشجعانهم، وكان يغير على حما الملك النعمان بن المنذر. كان عنده جماعة ويسطي عليهم وينهبهم ويروح وينهبهم حتى أعيى النعمان بن المنذر. قال هذا والله نهبنا نهيبة، هسه شنو طرقعت هذا؟ لم يجد له قدرة ولا قوة عليه. فقالوا له يا أبا هذا دس له فلوس بلكي يعني صرف الطريقة للحوار وياه. فعلا كتب له، قال له إلك 100 من الإبل. فقبلها زمرة وأتاه، دخل عليه زمرة، دخل على الملك، قال له من أنت؟ شعف قصير ذميم دميم، كان شكله ما حلو تزدريه الأعين. فقال زمرة أنا زمرة. فقال النعمان تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالفلان الشخص ولا تشوفه. طبعا ضمرة جواب بوقتها قال له إن الرجال لا تكال بالقفزان وليست بمسوك يستسقى فيها، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. هذا العبارة المشهورة لغدت مثل، إن قاتل قاتل بجنان وإن نطق نطق ببيان. بس هو هذا المثل أنت لو تفصله عن الحادثة تشوفه في بعض الأحيان صحيح. هو طبعا حورت بعض الأمم بعض الشعوب تسمع أن تسمع بالقرد خير لك أن من تراه. أنا أريد أوصل إلى مفهوم اجتماعي. إيش قد أكو ناس عندنا من تشوفهم من بعيد، أسماءهم ومظهرهم وهندامهم، وتشوفهم شلون ينشرون، وتشوفهم شلون يكتبون، وتشوفهم شلون يحضرون المناسبات المجتمعية، تقول يا با شنو هالأدب، شنو هالعائلة اللي ربته، شنو هالأبها، شنو هالأخلاق. فتشي يعجب كناس من تباوعهم بالمحافل، تشوفه مثلا هو وعائلته، رجل تشوفه هو مثلا وزوجته، زوجة تشوفه هي ورجلها، أو شخص تسمع به تشوفه بالتلفزيون، تقرأ له بمواقع التواصل الاجتماعي، بالجرائد، بالمجلات، تشوفه ماكو ما حد يلحقه، من يقعد يحكي ومن يقعد ينشر ومن يقعد يدعي ومن يقعد يصفط الكلام. لكن ما أن تسنح لك الأقدار أنه تقترب منه وتطلع على حقيقته حتى يصير بيك فحوى الآية القرآنية، إذا اطلعت عليهم وليت منهم فرارا. إذا تشوف حقيقته تشرد منه تفر، لو هو بالشرق تروح بالغرب، لو هو بالغرب تروح للشمال، من بؤسه ووضاعته وضحالته وشره. وغالبا هؤلاء الناس يكونون مأزومين بحيث هم نفسهم ما يدرون بروحهم شكد سيئين. يعني احنا الان في مرحله للاسف الناس والبشر مو قادره على عيونها غشاوه، مو قادره تشوف حقيقتها، مو قادره تشوف اخطائها. ماكو شايفك واحد يخطا هسه اللي يسمعني الان، هم واحد بيكم سامع انه واحد يقول والله انا غلطان؟ ما حد يغلط، ما حد يقول والله انا غلطت بهاي الشغله، كل الناس كاملين، وكأنه يدعون بعد شوي يقول لك انا معصوم.

فأصدقائي المظاهر مسألة عجيبة، والإنسان لديه قدرة كبيرة على إخفاء حقائقه، إخفاء طبقات من حقائقه. إحنا نغلط لما نعتقد أنه الناس فقط ما يظهر لها، ما يظهر لنا منها. شوف شكله، شوف ملابسه، شوف العطر اللي يخليه، شوفه من يحكي على الملابس وعلى العطور وعلى الإكسسوارات وعلى الأكل وعلى التربية وعلى الأخلاق وعلى الذوق وعلى الحنان. تشوفه بس هو وبس، بس تعال للتطبيق تشوفه على عكس ذلك، وتشوفه بالعكس يريد وكأنه الحياة كلها تكون في خدمته. ولهذا الستر، الله سبحانه وتعالى من خلى الستر إلى حكمة كبيرة بها سبحانه وتعالى. لأن لو ما الستر، لو الرسول يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم، ما معناه؟ يعني لو كل واحد عرف حقيقة الثاني ما كان واحد حتى يعني كره المقابل لدرجة لو يموت حتى ما يدفنه. يا ستار يا ربي، يعني من هايش نفوس شريرة ونفوس تحمل الأذى ونفوس سلوكياتها الداخلية تختلف كثيرا عن سلوكيات الخارجية، مهووسة مأزومة عندها مشاكل، وش قد ما تحاول تهرب أو تنجو بنفسك من مستنقعها تلقاه متشلب بيك بدون أن يحس حتى بكرامة، بدون أن يحس حتى بشيء من الاحترام، بأدنى قدر من الاحترام لنفسه. وعبال الناس ما تقدر تعرف وتشوف إيش قد هو مكشوف ومتناقض، لا واحد يعرف ولا اثنين ولا كل من كل الناس. أي واحد ممكن يحتك به ممكن يميز ببساطة بشيء من الوعي كمية التناقض وكمية الأمراض النفسية وكمية المشاكل المحيطة به شخص. وتلقى دائما يدعي هاي المثالية، تلقى دائما يعكس تصور عن لا يمس. والله مرة من المرات أنا شخص من هجي نمط مأزوم، تحاول أنه تنصح هذه اللعبة، ترى هذه أنت مشتغلها خطأ، دير بالك لا تشتغلها بهاي الطريقة، لا تعتمد على فلان شيء، اعتمد على فلان شيء، لأن هذا خطأ وهذا صح. وانت صادق معه تريد تنصح يقول لك لا أنا ما معتمد على هذا المصدر، يا أوكي ما يخالف ما يخالف، بس اترك الاعتماد على هيك

0: مصادر. قلت لك والله العظيم أنا ما معتمد. يا أبا معود اغزي الشيطان، إحنا نريد هدفنا مصلحتك. ماكو، لأن هو ما يريد يكون في عين الناس عنده ثغرة وعنده نقطة ضعف. متخيل إنه الناس تصدق بالمظهر فقط، وإنه الناس ما عندها عقول وتحلل النموذج البروفايل البشري اللي عنده اللي قباله. خلينا نذهب إلى تقرير يتحدث عن واحدة من الظواهر الخطيرة، إنه شكد الإنسان يتناقض بين مظهره وبين جوهره. شكد الإنسان في داخله هو هاوية من الظلام تتناقض مع التصورات اللي مرسومة عنه، ولهذا أنت تسمع بي أحسن ما تشوفه، تسمع بي يبقى الناس من بعيد أحسن ما تقترب منهم وتطلع على حقائقهم. تسمع بالمعيدي ولا تشوفه، مثل ما يقول ومكرم حقيقة المعيدي عن هيك نماذج بشرية من سوء حظك أنه ترتبط أو الحياة تجمعك بهم في يوم من الأيام. نسمع التقرير.
1: لماذا تبدو حقيقة الإنسان مختلفة عما يصدره إلى الآخرين؟ في علم النفس الحديث تفهم هذه الظاهرة ضمن إطار ما يعرف بإدارة الانطباع، المفهوم الذي قدمه إيرفينغ جوثمان يصف كيف يقدم الإنسان نسخة معدة من ذاته أمام الآخرين، نسخة محسوبة اللغة والسلوك والمظهر في الظروف الطبيعية. هذا جزء من التكيف الاجتماعي، لكن في بعض الشخصيات يتحول إلى بنية ثابتة يعيش داخلها الفرد بشكل شبه دائم. هنا يظهر ما وصفه دونالد وينيكوت بمفهوم الذات الزائفة. الفرد يبني صورة متكاملة ومتماسكة ظاهريا لأنها تمنحه شعورا بالقبول والسيطرة، بينما تبقى الجوانب غير المستقرة من شخصيته خارج الواجهة. مع الوقت تصبح هذه الصورة عبئا نفسيا لأنها تتطلب جهدا مستمرا للحفاظ عليها، ويبدأ التباعد بين الداخل والخارج بالاتساع. هذا التباعد يرتبط أيضا بما طرحه ليون فيستنجر حول التنافر المعرفي. الشخص يحمل تصورا مثاليا عن نفسه لكنه يتصرف بطرائق لا تنسجم معه، فينشأ توتر داخلي. بعض الأفراد يتعاملون مع هذا التوتر عبر الإنكار أو إعادة تفسير الواقع بطريقة تحفظ صورتهم، لذلك نلاحظ ضعف الاحتراف بالخطأ وصعوبة تحمل المسؤولية وحساسية عالية تجاه النقد. عند الاقتراب من هذه الشخصيات تتكشف تفاصيل لا تظهر في المسافة البعيدة. العلاقات معهم قد تتسم بالتقلب وبحضور سلوكيات مثل التلاعب العاطفي أو التقليل من شأن الآخر أو غياب التعاطف الكافي. هذه الأنماط لا تكون دائماً مقصودة بوعي كامل، لكنها جزء من طريقة دفاعية في التعامل مع الذات والعالم. التعامل مع هذه الحالة يحتاج وضوحاً داخلياً قبل أي شيء. الانتباه للتناسق بين الكلام والسلوك يعطي مؤشرات مبكرة. مراقبة طريقة تعامل الشخص مع أخطائه تكشف الكثير عن بنيته النفسية. وجود حدود واضحة في العلاقة يقلل من التأثير التراكمي لهذه السلوكيات ويحافظ على التوازن الشخصي. في النهاية هذه الظاهرة ليست نادرة كما تبدو، خصوصا في البيئات التي تعطي قيمة عالية للصورة العامة. السؤال الذي يبقى مفتوحا، إلى أي حد نرى الآخرين كما هم فعلا، وإلى أي حد نكتفي بما يقدمونه لنا؟
0: إذن مثل ما سمعنا التقرير، وهذا هو رأي العلم حقيقة، أنه أكو ناس هو طبيعته يعني هو ما يقدر إلا أن يظهر للناس ذات زائفة، قدم ذات مختلفة عن ذاته. ولهذا الناس تضطر أن تخوض التجارب السيئة، تشوفها من شخص من فوق من برا هلّا هلّا، ومن جوا يعلم الله. تقترب من يمه تشوفه بخيل، تشوفه لئيم، تشوفه عنده شعور بالنقص، تشوفه يغار وهو في عمر وفي مرحلة من الوعي لا تسمح له بأن يكون شخصا يغار. وهنا الغيرة بمعنى السيء.

حياكم الله أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، والعزيز مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. قبل أيام جمعتني مع أحد الزميلات في العمل، اسمعني يمكن نقاش، هي كانت ما تعرف أنه نشتغل بالجانب الإعلامي وبالراديو، فسألت يابا شنو البرامج، شنو الراديو، شنو شو تقدمون بي، فشرحت لها عن مجموعة البرامج اللي تقدمها للإذاعة. وواضح بالنسبة لمستمعي الإذاعة أنه إذاعتنا تهتم بالمحتوى الرصين، تقدم معرفة، تقدم علوم، تقدم فكر، تقدم تاريخ وتحليل سياسي معمق، تقدم مادة، يعني مو لأن احنا جاي نتكلم عن نفسنا، بس في ميزان الإعلام الراهن مادة متفردة. فالبنية لما شافت مجموعة البرامج اللي نقدمها، برنامج بالثقافة وبرنامج بالأدب وبرنامج بالأدب الشعبي وبرنامج بالعراق القديم وبرنامج حكايات إلى آخره، قالت هاي منو يسمع هاي الإذاعة؟ وكأنه تريد توصل رسالة أنه ما حد يسمعكم، أو ما حد يسمع الشيء اللي له علاقة بالثقافة والمعرفة. فأنا قلت لك لا، هذا التصور هو تصور شائع عند العامة، عند العوام، أنه الناس ما تحب المعرفة، الناس ما تحب القراءة، الناس ما تحب المعلومة الجيدة، ما تحب النصيحة، ما تحب الحوار. لا، موجودين وموجودين بكثرة، ويوميا حقيقة نتواصل معهم ونلتقي معهم ويبعثون برسائلهم، وناس حقيقيين مو ناس مدعين يعني. بعدين حقيقة هذا النقاش يفتح الباب لسؤال أعمق، أنه إذا كانت المعرفة ثقيلة ومزعجة وثقيلة الدم، فما هو البديل اللي ينتظره المستمع الكريم؟ هل ينتظر المحتوى اللي يشتغل على السذاجة والتفاهة ومناقشة الأسئلة الساذجة البسيطة اللي موجودة، وكلكم حضراتكم ممكن تفرون الراديو وتشوفون احجونا عن الخيانات، خانت زوجك، حسيتي انت من خانة، انت خنتي قبل، شايفين هاي نمط البرامج من هيك نوع؟ لو البرامج اللي تتكلم بطريقة ما بيها حفظ للآداب، ما بيها حفظ للذوق العام، لو الإعلام اللي يلعب على وتر الطائفة والنعرات وإثارة الأخ على أخيه، لو الإذاعة اللي كل شيء ما تقدم، يعني كل شيء ماكو، يعني حتى الأغاني اللي تطلعوها هي أغاني يمكن تصلح للملاهي، حتى الملاهي يمكن هم جزء. البديل إخواني، علينا أن نؤمن بأن هذه الحياة هي مرحلة، هي حالة من الصراع الدائم بين النور وبين الظلام، بين العلم وبين الجهل، بين الصف الخير وبين الصف الشرير، بين من يريد عمار الأرض كما جاء في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان للعبادة ولعمار الأرض، وبين من يريد تهديم الناس والأرض، قتلهم، حتى قتل الأمل بهم. منو يقرأ، منو يسمع، منو يهتم؟ لا، هذا النمط علينا مواجهته، وإلا شنو البديل؟ البديل هو الجهل والإغراق بالجهل، اللي وصلنا هسه لهذا المستوى اللي تشوفونه من برلمانيين ما يعرفون حتى لغتهم، فضلا عن القانون والتشريعات وحماية حقوق الناس وغيرها. علينا أن نقاتل كل يوم من أجل المعرفة والعلم والحقيقة والثقافة والآداب والفنون.

حياكم الله من جديد. في الحياة هناك واحدة من القوى التي نغفلها دائما، ألا هي قوة التفاوض. شفنا احنا بالحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الأولى، شفنا بالحرب الثمان سنوات، وشفنا في الحرب الأخيرة اللي صارت في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل وأمريكا، كيف أن المفاوضات لها دور كبير، وكيف أن الدول، دولة مثل إيران لديها إمكانيات عالية وسياسيين قادرين على إدارة فن التفاوض بما يحفظ مصلحة بلدانهم. التفاوض مسألة علمية، يعني مو مسألة اعتباطية، مسألة تحتاج إلى دراسة وإيمان وذكاء ومهنية عالية. ما تحتاج انه انت تخلي واحد بوزارة الخارجية لان هو وياك بالحزب، يعني تخلي واحد بوزارة الخارجية، واحد عالم في مجاله، يعرف شلون يدير الحوار بطريقة تحافظ على، مو بس تحافظ على حقوق البلاد، بل تجلب حقوقا جديدة للبلاد. لماذا نفشل في المفاوضات؟ احنا كعرب عادة بالعراق احنا ما عندنا تاريخ جيد مع المفاوضات، ربما او حتى على الصعيد الشخصي ما نعرف نفاوض، فاوض أزواجنا، أولادنا، جيراننا، الناس اللي بالمنطقة المؤذين، ما نعرف نفاوضهم، لأن حقيقة نحن متربيين على أنه كل نقاش هو معركة، وكل معركة بالتالي لابد أنه بيها منتصر وبيها خاسر. وهاي الفرضية اللي إحنا نبتلعها من دون أن نفكر فيها ونسأل فيها هي اللي تحول المحادثات اللي كان ممكن أن تحل المشاكل في دقائق إلى معارك وإلى عركات عشائرية وإلى طلايب ودقات. فبالتالي إحنا سنريد نتكلم فيما تبقى من وقت البرنامج عن التفاوض، ليس بمعناها التجاري ربما أو السياسي فقط، أتكلم عن شيء أعمق حقيقة، عن الطريقة اللي نشوف بيها الصراع، والسؤال اللي نهرب منه وما نطرحه إنه هل الانتصار على الآخر هو فعلا ما نريد، أم نريد المفاوضات بمعنى أن أعطيك حقك وتعطيني حقي. خليني أبدي أنه في الرياضيات أكو شيء اسمه اللعبة الصفرية، إذا سامعين بيها. اللعبة الصفرية هي تلك اللعبة التي يكسب فيها طرف بالضبط ما يخسره أو يخسره الطرف الآخر، يعني يكون النتيجة دائما صفر. إذا 10، إذا أنا أخذ 7 أنت كنت تأخذ 3. معظم الناس يتعاملون مع نزاعاتهم اليومية كأنها لعبة صفرية، يعني الزوج والزوجة تشوفهم يتفاوضان على قرار معين، واحد يريد والله أنا هاي الغرفة أعطيها لابني، ابني كبر، واحد يقول لها ماكو مجال، وإحنا تفكرين بس الابن، البنات شلونهن، كل واحد يتمسك بموقفه كأنه قبول رأي الآخر هو هزيمة. لكن هل هو فعلا هذا الواقع؟ أكو قصة كلاسيكية أتذكرها بهالمجال هواي حلوة وهواي يعني تعطي تصورات عميقة عن موضوعة التفاوض. خلينا نحكيها ورا فاصل قصير.

أصدقائي بالمأثور أكو سالفة تحكي عن خوات اثنين العركة قبت بينات والصياح يسمع سابع جار. اجت أمهم يا بخير شبيكم؟ قالت والله احنا جايين شافتهم يتعاركون على برتقالة. اثنين خوات يتعاركون على برتقالة. هسا الحل الواضح لهاي المسألة انه نقص البرتقالة بالنص، صح لو لا؟ كل وحدة تاخذ نص برتقالة. بس هاي الأمية الحكيمة سألت البنيات أو البنوات، قلت يا يما تشتردين بالبرتقالة أنت هسا، أنت كبيرة اشتردين بالبرتقالة، وأنت اشتردين من البرتقالة. الأولى قالت لها والله أنا أريد أسوي لي عصير برتقال. قالت خوش. والثانية يما قالت لها والله يما أنا أريد أسوي لي مربى، مربى برتقال. هنا ضحكت الأمية، لأن الوحدة تريد عصير ووحدة تريد القشرة تسوي بيها مربى أو حلوة. فبالتالي الحل الأمثل واحدة تعصر كل البرتقالة، تعصرها، بالتالي أخذت كل العصير اللي بالبرتقال، مو نص برتقالة مثل ما كان الحل الأول. يعني لو ما أخذت نص كان أخذت نص العصير، صح لو لا؟ لا، هي عصرت لها البرتقالة كلها، فأخذت أكثر مما كانت ستحصل عليه في الحل الأول لو قسمت إلى نصفين، بينما الثانية أخذت القشر كله سوته مربى. اثنين تنطلع محصلات أكثر من خلال ماذا؟ من خلال التفاوض، من خلال السؤال، من خلال التريث. بالتالي الإبداع في التفاوض إخواني هو هاي القدرة على أن نوسع الخيارات، خيارات الجميع، بدل أن نضيقها. بالتالي يطلع الكل مستفاد. ولهذا سؤال الفلسفة في مسألة التفاوض أنه دائما تسأل أنه هل هو هذا الواقع؟ لو هاي طريقتنا في رؤيتنا للواقع، إذا هاي طريقتنا فالطريقة تتغير، مثل ما شفنا أم الخوات الثنيين شلون طلعت من المأزق وثنيات طلعن راضيات كل الرضا. هناك مفهوم يعد حقيقة من أهم ما أنتج علم التفاوض الحديث، اللي هو البديل الأفضل لأي اتفاق. يعني بكلام بسيط، قوة الإنسان في التفاوض ما جاية من ذكائه ولا جاية من حجته، هي تجي من مدى احتياجه لهاي الصفقة تحديدا. يعني الشخص المضطر بالتفاوض دائما هو الخاسر، لأنه مستعد أنه يقبل أي شيء. والشخص اللي عنده عدة خيارات، لا، هو حتى لو لم يستخدمها تلقاه يتفاوض بهدوء، يتفاوض بثقة بشكل مختلف تماما. ولهذا في ثقافة الاعتماد، يعني الاعتماد على الدولة مثلا، الاعتماد على العائلة، على العلاقات، تشوف البديل دائما يضعف. الموظف اللي ما يلقى وظيفة أخرى يقبل بأي شيء، المواطن اللي ما عنده بديل عن الخدمة الحكومية السيئة تلقاه يتحمل الإهانة. غياب البديل هنا هو مشكلة في ميزان القوى داخل كل علاقة، وهذا يضر بعملية التفاوض.

0: التفاوض احنا عندنا ليش يفشل التفاوض؟ وراح اخذ التفاوض بمن حال بسيط، تفاوض بالبيوت، تفاوض بالدوائر، بالاسواق، لان اكو فد شيء يصير في كل نقاش ما نشوفه بالبدايه، ما نلاحظه بالبدايه. احنا نبدي بمناقشه، نبدي بحوار، المشكله نناقشها، نعم، بعدين شوي شوي ننزلق تدريجيا الى مناقشه الاشخاص اللي قدامنا، مو الى مناقشه الفكره. يعني نبدي انه هذا القرار خاطئ، هذا القرار خاطئ له، هذا القرار مو خاطئ، نبديه هنا ثم ننتهي الى انه انت دائما تسوي هاي الشيء، وهو انت اللي سويت الشيء، انت اللي سويتي هاي القضيه، من بدت انت وانت اعرف انه فلت العيار، فلت النقاش، طلع النقاش والمفاوضة عن السياق الصحيح. لما نطرح فد إشكال ونقول هذا الموضوع يعني ما ماخذ بالك من يمه، أنت ما جاي تفهمه، هذا شيء، ومن نقول أنت المشكلة هذا شيء آخر. هنا من مناقشة الفكرة إلى مناقشة الشخص، ولما يحدث هذا الانزلاق ما عادت هي المشكلة اللي مطروحة للنقاش، لا، صارت القضية قضية كرامة، كرامة صارت هي الرهان، ولما تكون الكرامة على المحك ما حد يتنازل بعد، لأن التنازل يبدو وكأنه اعتراف بأنك أقل من المقابل، وهذا ما حد يتحمله، ما تتحمل النفس، خاصة بالمجتمعات ذات الثقافة الجماعية مثل العراق. يعني هذا الانزلاق من مناقشة الفكرة إلى مناقشة الأشخاص، هذا الانزلاق يكون أسرع وأعمق، لأن الكرامة هنا هي مو كرامة فردية، لا، هي كرامة عائلية، هي كرامة قبلية، عشائرية، اجتماعية، دينية، طائفية. يعني حين تهزم في نقاش وكأنه مو بس أنت اللي خسرت، لا، كل اللي وراكم اللي خسروا، وأنت تمثل مذهب، أنت تمثل هنا فكرة الرجولة بشكل عام بالبيت، ماكو رجال يقبل أنه مرأة تتفوق عليه بالتفاوض بالنقاش، لأن هاي معناها وكأنه كل النساء أحسن من كل الرجال هالشكل. فبالتالي هذا التنازل يكون أثقل مما هو في الحقيقة. الخطوة الأولى نحو التفاوض الحقيقي، إذن يا أحبتي، هي خطوة ذهنية خالصة، يعني الفصل بين الإنسان اللي قدامك وبين المشكلة اللي بيناتكم وجاي تناقشوها. اللي قدامك هذا مو العدو، اللي قدامك هذا شريك في مشكلة مشتركة، عليكم أن تحلوها. هذا التحول البسيط بالرؤية يغير كل شيء في قضية التفاوض. خلينا نسمع هذا التقرير عن التفاوض أحبتي وراجعين.
1: سئل مرة الرئيس الإكوادوري عن فنون التفاوض، كيف نجحت في المفاوضات الوطنية الشائكة في بلدك بحيث خرج الطرفان بحلول مرضية؟ فقال: طبقت المحاور الخمسة التي قدمها روجر فيشر في كتابه الوصول إلى نعم. التفاوض الناجح من دون تقديم تنازلات التي تقود أي نقاش أو تفاوض معقد إلى نتيجة مرضية للطرفين، أو وين تو وين كما يسميها الأمريكيون. فقد لاحظ البروفيسور فيشر أن المرأة إذا رغب في تحقيق نتائج جيدة في نقاشاته ومفاوضاته، فينبغي أن يكون ليناً على الناس وقوياً على المشكلة، ولذا فإن تجاربه وأبحاثه تمخضت عن المبدأ الأول، وهو ضرورة التفريق بين الأشخاص والمشكلة. فعند التركيز على الفرد ننجر إلى الشخصانية بعكس التركيز على المشكلة. المبدأ الثاني: التركيز على المصالح لا المواقف، أي لا يجدر الانشغال بما يقال ظاهرياً على الطاولة والفرقعات الإعلامية، فهذه المواقف إذا أخذناها بجدية فسوف نتصادم مع الطرف الآخر. أما البحث عن مصالح مشتركة يسهم في فتح أبواب الاتفاق. المبدأ الثالث كثيراً ما ننساه، وهو ضرورة استخدام معايير موضوعية وليست مزاجية تثير حافظة الآخر، مثل وجاهة معارضة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق لأنه يخالف قانون البحار. هذه الموضوعية تحمي التفاوض من الانحراف. المبدأ الرابع: ابتكار حلول تحقق مكاسب مشتركة، ذلك أن البحث عن الحلول المبدعة والاستعانة بمن لهم باع طويل في هذا المجال، يقدمان حلولا مرضية كثيرة وأكثر استدامة. أما أشهر مبدأ الذي يبنى عليه كثير من الصفقات التجارية والدبلوماسية فهو معرفة أفضل بديل يمكن الاتفاق عليه، أو ما يطلق عليه باتنا، وهي تعني عدم دخول المفاوضات من دون معرفة حدود خياراتك المسموحة وغير المسموحة. فكلما كانت البدائل حاضرة في الذهن سهل ذلك النقاش. على سبيل المثال، لا يعقل أن يدخل الفرد مقابلة وظيفية أو متجراً وليس لديه هامش حدود الراتب والامتيازات أو سعر المنتج المقدم في السوق حتى يتمكن من تحديد موقفه من النقاش ويعلم الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به. كما أن أكثر معضلة تواجه الشعوب في تفاوضها عدم فهم الفروقات الثقافية بينها. وقد لخص البروفيسور هوفستيد في أبحاثه الذائعة الصيت تلك الأمور في مسعى إلى فهم كيف يفكر الآخر قبل محاولات إقناعه، كما أن المنصب الرسمي ليس دليلاً كافياً على المقدرة على التفاوض، فلا بد من الاستعانة بمحترفين لهم باع طويل في التأثير وكسب الجولة. فالإقناع علم وفن وتكتيك.
0: نعم أصدقائي، سمعنا تقرير. هسه إلى جانب هذا أكو سر أيضا ما ننتبه إليه كثيرا. في معظم النزاعات الناس يتفاوضون على مواقفهم مو على مصالحهم. أكو فرق بين الموقف وبين المصلحة. هسه الموقف هو ما تقوله، ما تصرح به، لكن المصلحة هي ما تريد، ما تريده بالفعل. موظف يريد زيادة بالراتب مثلا، صاحب العمل يرفض. هسه الأمر يبدو مثل ما قلنا بالمعادلة الصفرية، يعني الأمر صارم، الأمر صفري. لكن لما تسأل واحد منهم أنت ليش تريد الزيادة، يقول لك والله أنا أريد أحس أنه عملي مقدر، أنا أريد أنه أحتاج غطاء صحي أكثر، عندي مشاكل صحية وعندي مراجعات الأولاد. أكو واحد يقول لك أنا والله أريد لقب وظيفي، أريد أترقى. كل هاي مصالح يمكن تلبيتها بطريقة مو بالضرورة أن تمر بالمال. لكن لأنه ولا واحد سأل هاي الأسئلة أنه ليش يريد المقابل أنه زيادة بالراتب، تحولت المحادثة إلى جدال حول أرقام. أكو كتاب اسمه كيف تصل إلى نعم، ضروري واحد يقرأ اسمه، اللي فيشر، أعتقد فيشر واري أو وراري هيكل، كيف تصل إلى نعم. هذا شي يقول فكرة جوهرية، يقول كثير من النزاعات هي وهمية أصلا، لأن الناس يصطدمون بمواقفهم بينما مصالحهم الحقيقية قد تكون متوافقة تماما. احنا نتعارك نتشاجر على القشور، لكن الجوهر ربما نكون احنا متفقين عليه، مثل اللي جاي يصير احنا هسه بالصراع السياسي العراقي فرضا. بعدين غياب المعيار الموضوعي في المناقشات في المفاوضات يخلي الأمزجة هي اللي تتحكم، منو يرفع صوته هو يكسب، منو يضغط أكثر يحصل على ما يريد أكثر. وهذا مو تفاوض، هذا حالة من فرض الاستسلام على المقابل. فبالتالي القوة الحقيقية بالتفاوض هي القدرة على أن نقول خلينا نجيب نحتكم إلى طرف ثالث. معيار إذا يتناقشون على قضية قانونية يخلون القانون، يتناقشون على قضية سوق ما سوق يخلون سابقة مشابهة، يخلون رأي خبير. لما تقول هذه الجملة تنزع النقاش من دائرة الأنا الميالة إلى الغضب والأنوية والغرور وتخليها في دائرة المنطق. ولهذا احنا في كثير من صراعاتنا حقيقة ما عندنا احتكام إلى لغة القانون، أصلا عندنا غياب بالمرجعية القانونية الموثوقة في كثير من معاملاتنا اليومية. وهذا يحول كل عملية تفاوض إلى فوضى. شوف الجذر ايش قد قريب من تفاوض الى فوضى. ليش؟ لان ماكو قانون نحتكم له. فتصير القوة، تصير العلاقات، تصير المحسوبية هي المعيار. وهذا ما يعطينا حلول حقيقة. هذا ينتج حالة من الظلم، مظالم تتكدس وتتأجل وتتحول الى غضب داخلي.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
0: كل اللي سمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعبر الموجة 102.5 FM، كل التحية الطيبة لكل متابعي برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة من داخل أروقة المول أكيد رح نتجول ونسمع الآراء ووجهات النظر بموضوع حلقتنا لليوم. رح أكون وياكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. موضوع حلقتنا لليوم مو بعيد عنا، بالعكس هو جزء من يومنا، من تعبنا، من جهدنا، من تفاصيل حياتنا البسيطة، من الكهرباء اللي تنقطع، من الماي اللي مرات ما يوصل، الطرق اللي تعيق مشاويرنا، والفرص اللي ننتظرها وما جاي تجي. سؤال حلقتنا لليوم، شنو أكثر موضوع خدمي أو ممكن يكون اجتماعي مأثر على حياتنا، وشقد هذا الشيء غير من يومنا أو حتى من مستقبلنا؟ فخلونا نحكي بصراحة وبدون أي مجاملة، لأن صوتكم وممكن حتى صوتي يكون مهم ويكون بداية للتغيير. تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك، حياك الله أستاذ.
0: اسم حضرتك؟
1: نادر أبو علي. نادر أبو علي.
0: نادر أبو علي، أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي، اليوم نريد نسولف على موضوع أنت تحسه ممكن يأثر على حياتك، على يومك ممكن، وهذا الموضوع تحس أنه من القليل ينحكي به بالمجتمع، من القليل والقلة أنه الإعلام يسلط الضوء عليه، بحيث إلى حد الآن ما ماخذين حقه. فشو هذا الموضوع اللي مأثر عليك؟
1: والله هو موضوع كلش مهم وموضوع حساس يعني بالمجتمع. هو موضوع يعني مكرم السامع، النفايات ورميها من خلال يعني أغلب أهل السيارات. خلص بطل الماي شمرة من السيارة، خلص باكيت جيجاير شمرة، يعني هنا راح يخرب منظر الشارع. أكو ناس تعودت عيونهم على هالمنظر، بس الناس اللي طلعت برا وشافت النظافة وشافت نظافة الشوارع، لا راح تحس بفرق، راح تحس انه هذا الموضوع جدا مزعج. يعني انه من تشوف بطل بالشارع او تعثر لك بفشي بالشارع ذابينه تشيس شبس، هاي السوالف، هاي الموضوع. يعني انا اقترح يعني على المعنيين بوزارة التربية انه يسوون منهج للنظافة، انه الشعب لازم ينبني من المراحل الاولى على هذا الموضوع، لان هذا الموضوع جدا مهم، موضوع النظافه، شلون احافظ على البيئه، شلون احافظ على نظافه الشارع. وطبعا النظافه تبدي من البيت، يعني الاسره لها يعني دور كلش مهم.
0: يعني انت اكدت على انه يكون منهج داخل المدرسه، بس انت لو ترجع للاساس، هو منو الأساس؟ صح إحنا نقول المدرسة تربية وتعليم، بس الأساس تبقى هي الأسرة.
1: طبعاً البيت هو الأساس، المفروض رب الأسرة. أنا والله ذاك اليوم جاي يمشي وشفت واحد هو وجهالة يشمرون كراتين عصير وهو يشمر باكيت جيجاير. باوعت له يعني زين، من تريد تستوقف تحت شو يا ما يقبل، أغلبهم راح يزعلون يا بليش تشي، يعني منظر الشارع الأخير. أنا قبل رمضان جت إفاد بسلطنة عمان، يعني هناك واصلين الى مرحله انه تكرمين حاويات ما زباله ماكو بالشارع، واصله بالشعب الثقافه انه حاويات ماكو بشارع عمان ولا اي شيء من مظاهر النفايات. زين ترديش بطل بالشارع ماكو، يعني هي ثقافه الشعب، هي طبعا تبدي من البيت بعدين المدرسه. فانا قلت لك لو يسوون منهج للنظافه يعني هواي، وهذا ارسب به على مود يصير به اهتمام انه شلون ما اشمر بطل بالشارع، شلون ما يعني من هالباب هذا.
0: أبو علي، منو الجهة اللي المفروض تتحمل هاي المسؤولية؟
1: هواي جهات، يعني قلت لك من ضمنها رب الأسرة والعائلة، من ضمنها وزارة التربية إذا ضافت منهج اسم النظافة، يعني من ضمنها هواي دوائر البيئة هناك، يعني هسه بالخارج عندهم يوميا فحص للجو، فحص مقدار تلوث الجو. زين احنا جونا شلونه؟ سلم لي على الجو، يعني جونا ملوث لا فحص لا، يعني بالإضافة للانبعاثات النفطية. فإحنا المفروض عندنا منظومة كاملة لنظافة البيئة، وهذا الموضوع جدا يعني قلت لك هواي ناس ما يلاحظونه، يعني أنا ما جاي أشوفهم في التوجيه قوي يعني بهذا الجانب، ما جاي أشوفهم في الدعم قوي إنه يابا لازم نحافظ، رغم إنه يعني إذا تجيها دينيا فالنظافة من الإيمان، إذا تجيها مجتمعيا فنظافة البدن ونظافة الجسد هاي تقلل من الأمراض. يعني هسه إحنا ليش موضوع الذباب وهذا الوقت يعني منتشر؟ هذا كله بسبب انه يعني حتى تكرمي الحاوية الزبالة، من يجي ما يذب الكيس ببطن الحاوية، ذبها وتطشرت وطقها الهواء. يعني هذا موضوع جدا مزعج، وما اعرف ليش الجهات الرقابية ما جاي يسلط عليه الضوء، يعني ما ادري متونسين للوضعية، من يمشي وشوف تكرمين يعني هاي المتطاير متناثر بالشارع. يعني احنا عندنا يعني جماعه البلديه ما مقصرين، يعني جاي ينظفون بس ما يلحق. يعني احنا اذا الشعب كله يوسخ، زين كم نفر بالبلديه يلحقون على هذا الوساخه مات الشعب؟ زين الحاويات اغلبها مو مغلقه، يعني واحنا شايفه شلون جونا، يعني اغلب شيء طقها هويه، لو تقلبها لو تطشرها، لو هم اصلا ما يذبون بالحاويه، يذبون بصف الحاويه. يعني هذا انا مرات اقعد اراقب اقول ارد اشوف هذا اللي يذب بصف الحاويه، اسال ليش هاي مو حاويه وحلوه؟ يعني ما اعرف، يعني جدا ما يهتمون بهالموضوع. يعني والله انا يمكن صار لي بال 15 سنه من وعيت على هاي السالفه، صار لي 15 سنه ما ذاب شيء بالشارع. انا اروح اشوف سيارتي متروسه بطاله واغلف مال يعني اي شيء، من اوصل البيت اجمع بعلاقه واخلي بكيس اسود وحتى من نطلع سفرة أنا وعائلتي نأخذ ويانا فد شيء يعني كيس أسود أو أي شيء، بنخلص أقولهم بابا دير بالكم تخلون أي شيء بالمكان اللي قعدنا بيه، برغم أشوف عوائل لا والله يعوفون كل شيء بمكانه، مكان جايين تتونسون بيه ليش تعوفون شغلات المكان؟
0: شوف أنت لعد جزء من مجتمع وأنت رب أسرة، يعني حلو من أنت تبدي تعلم أطفالك إنه يعني شوف هو الأساس منين يبدي؟ من الأسرة. سؤال أخير أبو علي لحضرتك، إذا القرار بإيدك شنو أول خطوة ممكن تعالج بيها هاي المشكلة اللي أنت جاي تعاني من عندها؟
1: والله هو ماكو أحسن من الإرشاد، المفروض يصير عندنا جهات رقابة وإرشاد، إنه إرشاد بدون رقابة ماكو فايدة. اليوم أنا إذا ما أستخدم أسلوب الثواب والعقاب ما أنجح بأي شيء ممكن أسوي، يعني ما يخالف أرشد بس هم أعاقب، يعني اللي يخالف أحط فد قواعد أساسية للنظافة المفروض الكل تلتزم بيها، الشعب يلتزم بيها، اللي خالف القاعدة لازم يتعاقب يتعرض للعقوب.
0: شكرا لك أبو علي، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة. ما في أحد مرتاح.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله استاذ.
0: الله يحييك. ابو منو؟
1: ابو يقين.
0: ابو يقين، اهلا وسهلا بك ابو يقين. ابو يقين، اريد اسمع من عندك شنو المشكله اللي تعاني من عندها، تحس انه هي مأثره عليك بطريقه سلبيه، ان كانت هي موضوع يعني مثلا خدمي، موضوع اجتماعي قد يكون مأثر على حياتك على يومك، ونادرا ما ينحكي بيه بالاعلام، يعني ما مسلطين الضوء عليه، شنو هو؟
1: والله حقيقه اول شيء اشكركم على اتاحه هذه الفرصه حتى نشكي شوي بعض من همومنا وطاقتنا السلبيه. واقعا هنا هواي جوانب، يعني هواي امور مأثره يعني بحياتي، مو اقول شخصيا، وانما تمثل طبقه كبيره من موظفي الدوله. موظفي الدوله اليوم الموظف لما يتعين، يتعين بعمر بعد بريعان شبابه حقيقه، وكل امله من الحكومه، سواء الحكومه المركزيه او الحكومه المحليه، انه يكون له وطن، خصوصا رجال الامن. رجل الامن اليوم هو يدافع عن وطن ومنطي حياته وروحه، يعني روحه بين الاكف على قولتهم، بين راحتي يديه. لكن للاسف مثلا موضوع السكن، موضوع القطع الأراضي اللي حقيقة شاغل شغل أغلب الموظفين بغض النظر عن أنه رجل أمن كان أو موظف اعتيادي أو مواطن شيء اعتيادي، هذا ما تلتفت له دائما الحكومة. أكو صراحة ونحكيها حقيقة واقع، أنه هذا أكو الموضوع به شخصنة، يعني لما اليوم ينطون فئة معينة، فئة ربما يعني مجاملة ينطونهم أو تزلفا أو قربة، ماكو إنصاف. يعني والموضوع اللي يعني أكثر هي الوعود الكاذبة حقيقة، أنه راح ننطيكم، راح نقدم لكم، راح ننطيكم، وبالنتيجة العمر بدأ يجري وشارفنا على يعني نهاية العمل مالتنا، وإحنا بالنتيجة عبارة عن وعود. والوعود طبعا من قبل الحكومات اللي أنا أعاني منها شخصيا، يعني ويعاني منها كثير يعني من رجال القوات الأمنية. والمشكلة الكل الموظفين بإمكانهم أنه يعني ينشرون، يعترضون، يظاهرون، يفصحون عن ما بداخلهم، سواء عن طريق التظاهر السلمي أو عن طريق وسائل التواصل أو مرئي أو صوتي، المهم كل الأحوال يقدر يعبر عن اللي بداخله. رجل الأمن يمنع منعا باتا أي تصريح، أي ظهور مرئي، أي نشر. مجرد نشر أنت عبارة عن حطيت نفسك بمأزق ما راح تطلع من عنده، دمرت مستقبلك كله، دمرت عائلتك كله. لذلك حقوقنا مسلوبة، أحس مو حقوقي كأنا شخصيا، لا حقوق الآلاف من الموظفين بشكل عام مع المؤسسات كل الدولة مو فقط الأمنية. لذلك للأسف الشديد نشوف عوائل بعض الشهداء وبعض المتوفين. أيضا الشهيد هو مو شرط أنه يكون رجل أمن، مرات هو بوظيفته يداوم مثلا موظف الكهرباء، ما أريد أطيل الكلام، موظف الكهرباء وانصعق مثلا أثناء الخدمة، هذا أيضا شهيد لأن مات بعمل، هذا مات من أجل عيشته ومن أجل عائلته، يروح وتبقى عائلته مشردة. يعني هاي أكبر سلبية حقيقة. يوم السكن مأساة عندنا بالعراق بشكل عام، وماكو إنصاف بتوزيعها.
0: زين أبو يقين، برأيك هسه هذا الموضوع أو هذا الملف تحديدا اللي أنت ذكرته واعتبرته هو مشكلة مواطن عراقي، برأيك هذا الموضوع ما واصل للبرلمان؟ ما تدري به الجهات الحكومية، الجهات المعنية بهذا الموضوع؟ مع أنه أنت ذكرت أنه هي ممكن تكون شخصنة أو قد يكون فشي مقصود.
1: والله ست، بالنسبة للموضوع هو مو خافي ولا مخفي عن الكل، بغض النظر من أصغر مواطن إلى أعلى مسؤول، هو مو فشي يعني موجودة عندنا وسائل التواصل، جاي يشوف الكل. الطالب يقول لك أنا أريد اليوم، أنا اللي حق بهذا البلد، يعني أنا اليوم راتبي 500 أو مليون أو 900، هذا بمكفيني يعني قدر معيشتي. أنا المستحيل اليوم، خصوصا ارتفاع أسعار العقارات، يعني أسعار غير مسبوقة حقيقة، ارتفاع مو طبيعي، يعني من المستحيل أنه موظف يقدر يكون لو يجمع كل رواتبه. فهم عندهم علم، نعم عندهم علم، لكن صراحة مع احترامي لبعض المسؤولين، الناس الزينين الباقين طبعا المسؤولين اللي يداعون ويحجون بهذا الكلام قلة، لكن هم لا حول ولا قوة، ما يقدمون ويأخرون، مو أصحاب قرار، والباقين أصحاب القرار مجرد وعود كسبوها من خلال أنه يعني تقرب انتخابات سواء محلية أو برلمانية، تقرب تكثر الوعود، راح نعطيكم، راح نسوي لكم، راح كذا، راح نستبديكم مدارس، راح ضمنها يعني موضوع السكن. السكن جدا مهم ست، يعني يمكن أنا وأنتم كل العراقيين ما أعتقد يختلف أحد عن هذا الموضوع. اليوم لما تشوف عائلة أحد العراقيين بغض النظر ما يكون هو عراقي، إنسان حتى بغض النظر عن عراقيته، يعني والله إنسان والله يصعب نتألم. يعني أنا واحد من الناس أنا ساكن إيجار، يعني لما أقول هذا الكلام يعني يوجع، أقول أنا كذا مسؤوليتي وكذا منصبي وكذا عملي وأشرف على كذا عدد هنا.

0: وقاعد إيجار. هاي عيبها مو علي أنا، يعني إنسان نزيه معناها. العيب على الحكومة اللي ما قدرت عملي، يعني أما يردون إنه أتجه لطريق الأعوج وبعدين أخذ وأقدر أكون أحسن بيوت خلال أقل السنة. لكن إحنا لازم نكون قدر المسؤولية، إحنا أصحاب مسؤولية اليوم بهذا البلد، نخدم بلدنا، نقدم اللي نقدر له، نواسي قدر الممكن، نواسي الناس الوسطاء. إنه حتى نريد لما نقول له قل يا يعني مثل ما أنت ترى ما عندك فاجأة، قل له أنا ما عندي، أنا فلان تعرفني ترى ما عندي يعني سكن تربية قاعد كذا، يتفاجئون. فالمسؤول عنده علم لكن مو صاحب قرار، صاحب القرار ما جاي يعني متخذ أي إجراء نهائيا. أصحاب يعني بين قوسين ينطونهم ويرضونهم فيسكتون، الباقين تصريحات مجرد إعلام بس.
1: أبو يقين هسه ممكن بهاي الحلقة انطيتك فرصة تحكي لمدة دقائق تبوع بمشكلة، يعني هي ما رح أقول بس مشكلتك، مشكلة هواي فئات أو هواي من المواطنين أو الفئات المتضررة بالمجتمع، نسيان إحنا كمجتمع عراقي أو موظفين اللي يعانون من هذه المشكلة اللي خدموا البلد وبالأخير إلى حد الآن ما طلعوا بنتيجة أو ما أخذوا حقهم كاستحقاق إنه أنا مواطن عراقي. أنا انطيتك هاي الدقائق نسيان وإنت طلعت اللي بقلبك، إنت شنو اللي تتمناه من الإعلام تحديداً يسلط لك الضوء على هاي المشكلة؟ طيني حتى وإن جملة.
0: والله شوفي إحنا هسه كمحافظة بصرة عندنا ما شاء الله عندنا ناشطين إن شاء الله أهل غيرة، وعندنا جهات إعلامية، وأنا متأكد جداً أنه كثير من المسؤولين يستمعون الراديو تايم سكوير أو غيره أو المربد أو المحلية، يعني الإذاعات المحلية متأكد يستمعون، لكن يريد ميعتهم شوية يحركون غيرتهم ويباعون بمروءة ويباعون بنظرة حتى لو عطف، هم يخالف عطف ربما مو إلي، خلي ينظرون نظرة يعني مو أنا، ربما أنا أقدر متمكن أنه أجر، كل ناس ما عندها معيشة مو يأجر بيت. فالإعلام إلى دور جدا، الإعلام الصادق الإعلام المهني إلى دور جدا مهم أنه ينقل ويكرر، أكرر هاي الكلمة، يكرر دائما هذا الموضوع، مو يحكي بالسنة مرة أو مرتين، لا دائما، يعني أخلي ضمن منهاجي أنا كراديو أو كإذاعة أو كتلفزيون أخلي ضمن منهاجي إذا كنت فعلا صادق أنه أنقل حقيقة، أنه يا حكومة يا محلية عندكم أراضي كبيرة شاسعة واسعة بإمكان استغلالها، أسكن بها، أنطي المواطن أو الموظف وهو يحير بالنسبة لبنائها مو مشكلة، أنت بس أنطي قطعة أرض وهو يبنيها، خلي على قولتهم طابوقات بلوكات ويبنيها.
1: إن شاء الله صوتك وصوتنا يوصل يا عيني، شكرا لكم، سلط الضوء عليه يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: حياك الله ست، اهلا وسهلا بك.
0: ابو منو؟
1: وياك ابو محمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو محمد. ابو محمد هذا انت، اهلا وسهلا بك حمودي. شلونك؟
2: زين.
0: ايه حمودي شنو جاي تاكل؟
2: فنجر.
0: تحب الفنجر؟
2: ايه.
0: حمودي اسالك سؤال، اسنانك وين؟
2: شارع ثلاث اسنان.
0: الله يحفظه ويخلي لك يا رب. أبو محمد اليوم احنا نريد نسولف على موضوع طبعا يمس المواطن العراقي، ممكن مثل ما انت يمس يومك ومستقبلك، يمس عائلتك، يمس مهنيتك، ممكن نفس الوقت يمس غيرك هواي الآلاف من المواطنين العراقيين. بس قول هذا الموضوع حاكين بي لاقي له حل؟ قد يكون لا، الإعلام مسلط عليه الضوء، الإعلام مقصر بهذا الجانب ممكن. فنريد نسمع من عندك

0: ما تمشي بصالح الطالب، يعني فد حذوفات كلش بسيطة، يعني لو أشوف لو أنه ما حاطفين حذوفات بالمناهج أحسن.
1: أي
0: وانتظرنا الوقت حتى يعوضون بالمنهج على مود الطالب يصير عندنا مجال يدرس.
1: أي
0: فانتظرنا منهم حل، ما يعني ما طونا حل مناسب للطلاب، يعني طونا وقت كلش قصير. هم حددوا الوقت، يعني هاي الحالة قبل شهر يعني انطرحت وصار بها حكي وانتظرنا الوعود والحلول ومشت. هم يعني ثبتوا الموعد أعتقد يوم 23/6 لو 17/6،
2: نعم
0: ما أتذكر بالضبط الوقت الامتحانات مال السادس. اي فست هاي يعني نقول انحلت، هم حلوها على بدون حل، يعني ما صارت فد حالة إيجابية للطلاب.
2: يعني تحس انه الوقت اللي وقت المراجعة احنا نسميه مقارنة بالكتاب والمادة والمنهج وضخامة المعلومات اللي بيه زين.
0: ولا تنسين يعني انت هسه احنا كل سنة هاي جاي نعاني من مسألة المعدلات، يعني المعدلات جاي نشوفها معدلات كلش عالية، يعني الطالب يتعب وجهد ويخسر كوب، تدرين كلها مدارس أهلية ومصاريف. انت واحدة من الناس هم شيء اكيد لو عندك يعني مثل اختك بنتك او اي واحد تحسين بهاي المعاناة. زين احنا يعني جاي نشوف ننتظر هاي الثمرة مال المعدل، يعني تالية انه بالمعدلات كلش عالية. زين يعني واحد ومساعدة بالنسبة حكينا الموضوع مال الوقت مال الامتحانات، يعني ما شفنا فد انصاف للطالب. اي ويجيش انه بعدين المعدلات العالية يردون المعدلات كلش عالية، يعني هاي الكليات يعني تبدأ من الطبية الى الهندسة الى الهندسة المدنية بكل اختصاصاتها.
2: زين ابو محمد هسه انت ذكرت هاي المشكلة، مشكلة انه ضخامة المنهج، مشكلة انه الوقت قصير بالنسبة للطالب فترة المراجعة، مشكلة بالاخير ورغم هذا التعب والمدارس الاهلية بالاخير تطلع المعدلات عالية وممكن اغلب الطلبة ما ياخذ استحقاقه، ما ياخذ استحقاقه، وبالاخير نلجأ الى الكليات وجامعات الاهلية ونرجع من جديد دفع المبالغ، وهذا يكون ثقل على العائلة. برأيك هسه هذا ما إلى حل لو كان القرار بإيدك أنت وقالوا لك انطينا الحل؟ هسه احنا نريد نسمع. أنا جاية هسه بحلقة اليوم جاي أفتح مثل ما نقول ملفات موجودة، يمكن مشكلة أنت تعاني من عدها وغيرك هو يعاني من عدها بس ما يقدرون يحجون. هسه أنا جاي أنطيك الفرصة والمجال أنه أنت تحجي مشكلتك، نفس الوقت انطيني الحل أنت كولي أمر، شنو الحل؟
0: يعني والله ستانة أشوف أنا بالنسبة لهاي الحالة يعني يخلون معدلات منصفة للكليات، يعني يصير بيها كل سنة، هاي كل سنة يصير بيها ظلم. يعني أنت راح تنتقلين من فترة أو من مرحلة القبول الحكومي بالجامعات إلى الأهالي. يعني أضرب لك مثل يعني خصوص الحالات يعني الظلم اللي يصير بيها، يعني مجرد بوينتات مو درجة، جزء من الدرجة البوينتات هاي، يعني ذبين إيش قد يعني الصرفين كل سنة. بعد هاي معروفة كل الكليات كل سنة أقل شيء أقل كلية السنة القصد مالها 4-4.5، هاي بالنسبة للهندسة أو المستويات الهندسة. يعني وهي بوينتات أنت يعني نزلتيني من الحكومي وللأهلي ودفع يعني هاي بوينتات يعني مو درجة أنا جاي أتشيلج. أنا هاي يعني شفتها عندي أنا بالنسبة لي بنات اثنين يعني خلصن سادس وشفت هاي المعاناة. ليش أنا جاي أتشيلج كحالة؟ قلتي لي اشرح لك اشرح لي حالة مثل أريد نسولف فيها. هي هاي الحالة اللي أنا يعني والله دائما أقول مع الأسف نشوف يعني العوائل تتعب على جهالها وتريد مستقبل. نشوفين يعني هذا هسه وقتنا إلا تعيين إلا شهادة، يعني التعيين بالضبط. زين أنت الشهادة جاي تحصرين بيها بمعدلات يعني شقل شوال كلش صعبة. أي صعبة
2: أبو محمد، شكرا لك وإن شاء الله يا ربي صوتك ومشكلتك تنسمع وتنحل، نلقى لها حل يا رب، بما أنه إحنا مقبلين على امتحانات النهائية. شكرا لكل وقتك، مع السلامة يا عيني. أنت مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم ثقة.
0: أم ثقة، أهلا وسهلا بيك. أم ثقة، أم ثقة موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: أهلا وسهلا بيك أم ثقة. إذا كان بإيدك توصلين صوتك للإعلام، شنو أول قضية تحكين بها تحسين إنه هي مأثرة على حياتك اليومية وبنفس الوقت ما جايين حكي بها، ما مسلطين الضوء عليها، شنو هي؟
1: هي بالحقيقة ما مأثرة على حياتي اليومية، بس أنا دائما أتمنى هذا الشيء، أتمنى أنه يعني حقوق المرأة شوية أكثر يدارونها بالنسبة وبالنسبة للتعنيف الأسري، تعنيف الأطفال، المشاكل بالبيت، يعني حتى لو مثلا يشوفون تعنيف أطفال ويشوفون أبي يضرب أطفاله، ما أعتقد أكو أم مثلا تروح تشتكي أو تشتكي على زوجها أو حتى تشتكي على نفسها إذا تتعنف، لأنه أكثر شيء العرف الأسري والعشائري يسود المجتمع حاليا.
0: هاي المواضيع اللي أنت ذكرتي واعتبرتي هي مشكلة بالمجتمع موجودة، قد تكون مو مشكلتك أنت الشخصية، هاي المواضيع يتم تجاهلها ولا جاي تنطرح بس ما جاي تثير جدل، ما جاي نلقى لها حلول؟
1: لا، هي مرات تنطرح مثلا خلال وسائل الإعلام بس ما جاي نلقى لها حلول. قلت لك العشائر هي تحكم المجتمع حاليا، فبذلك ما نلقى حل. يعني
0: عندك ثقة بالإعلام المحلي إنه هو جاي ينقل مشاكل الناس وجاي يحلها ويسلط الضوء على هاي المشاكل؟
1: هو ينقلها بس ما يحلها.
0: ما يحل؟
1: لا ما يحلها.
0: منو المسؤول ومنو يتحمل مسؤولية إنه هاي المشكلة صايرة وما جاي يلقوا لها حل؟
1: حقيقة المشكلة يعني إنه المجتمع ما جاي يلقى لها حل، يعني هي المرأة تتعنف أو يتعنف طفلها، هي يعني هي مشكلتها إنه ما تروح يعني تلتجئ لل يعني للجهات الخاصة اللي على مود يأخذون حقها، تلتجئ يا إما للأهل يا إما للعرف العشائري مثل ما قلت لك، فهي يعني المشكلة سبب بينا إحنا، يعني
0: إحنا كمجتمع،
1: إحنا مجتمع عشائري ما ندخل الحكومة بهيك مواضيع، وهذا كلش غلط للأسف.
0: تحسين انه هي لا زالت العادات والتقاليد وانه احنا على قولتك بحكم مجتمع ذكوري لا زال انه المرأة ضعيفة بهذا المجتمع رغم هواي تفاصيل صارت وهواي تفاصيل وقرارات اجت وانطت شوي يعني مثل ما نقول احنا انطت مجال للمرأة بالمجتمع.
1: حتى لو أنطت مجال فهذا المجال فترة وتعدي، يعني الإعلام بعدين يغطى عليه، وأكثر مثال أنه الدكتورة بان خذ صدى واسع مثل شهر أو شهرين وبعدين كل شيء رجع الحالة ومشت الحياة، يعني وما نأخذ حقها الدكتورة حرامات للأسف. يعني
0: شنو الشيء اللي ببالك أنتي تتوقعين ممكن يغير من هذا الواقع، واقع العادات والتقاليد والمجتمع الذكوري والرجل رجل والمرأة مرأة، شنو الشيء؟
1: والتغيير قلت لك التغيير، هي المشكلة إنه لأن إحنا ما جاي نحكي بهذا التغيير، لازم التغيير من العائلة ومن المجتمع ومن الفرد نفسه، بس إذا المرأة ضعيفة ومثل ما قلت المجتمع ذكوري فما أعتقد راح يكون لها حل هاي المشكلة، يعني بلكي بالسنين القادمة اللي هذا الجيل هو متفتح أكثر من عندنا، جيل التسعينات ولا جيل الألفينات حاليا يعني متفتح أكثر من عندنا، فأكيد راح يلقى يعني يلقى الحل هاي المشكلة.
0: تحسين أكو أمل؟ تنطين أمل؟
1: طبعا بجيل الجيل الشباب المستقبل أكيد أكو أمل.
0: نعم. شلون تتمنين انه الاعلام يسلط الضوء على هذا الملف تحديدا؟ شنو تردين من الاعلام؟ هسه انت اليوم انا فتحت حلقه زين وجايين نسولف بهالدقائق هاي انه انت جاي تفتحين قلبك وتعانين من مشكله موجوده بالمجتمع مو موجوده ببيتك زين. شنو التردين اكثر من المجتمع من العفو الاعلام؟
1: اريد الاعلام يعني ينطي حريه للمراه اكثر، مثلا تساهم مثلا بلقاءات، تساهم بنشر الوعي، المرأة قلت لك مظلومة إعلاميا مثلا، يعني حتى مثلا أكو بعض الوظائف أو يطلبون الذكور أكثر من الإناث، فالمرأة ما منطينها حقها بالمجتمع.
0: شنو تردين أكثر من الإعلام على مود يحل هاي القضية؟
1: الإعلام أريدش أنت وغيرك والإعلام بصورة عامة أنه يسلط الضوء على هاي المشكلة، وحتى لو سلط الضوء على هاي المشكلة ما أعتقد حاليا يعني أكو حلول. قلت لك نتأمل بالمستقبل نشر الوعي بين البنات، نشر الوعي مثلا بمدارس البنات، بالكليات اللي خاصة بالبنات، واكو كليات خاصة بالبنات، اي نشر الوعي انه يوصلون صوتهم، يوصلون مثلا مشاكلهم بدون تحفظ او بدون خوف او بدون مثلا انه ما يستحون او بدون خجل. يعني
0: زين، تتوقعين انه صوت المواطن وانت كمواطنة بصرية يوصل بهيج قضايا ولا لا؟ إلا الناس تطلع والتواصل الاجتماعي يثير جدل ممكن بقضية ما، تذكرتي قضية الدكتورة بان، اللي هو مجرد أنه اليوم إحنا قعدنا وسولفنا صوتك ومن خلال راديو تايمز سكوير ممكن يوصل للجهات المعنية.
1: اي بس يوصل هو، بس اذا بس انا او بس انتي ما راح يوصل، بس احنا نريد اعداد اكثر واصوات اكثر توصل صوت المرأة ومشاكلها للمجتمع. اذا بس انا وانتي احتمال ينغلق الموضوع او مثلا يعني ينثار على وقت معين وبعدين ينسى هذا الموضوع.
0: لا نتأمل خير بالايام الجاية. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.
1: الايام الجاية والمستقبل الجاي يعني البنات اللي راح يجون، مثل بناتي عندي 3 بنات انا والله، واحدة مترجمة كبيرة، واحدة سادس ردنا نطلعها على مود الضغط مال الامتحانات، أي سادس علمي، والصغيرة بالمتوسطة.
0: حبيبتي الله يخليهم إليك ووفقهم، شكرا إليك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب، هلا والله.
0: أم منو؟
1: أم قمر.
0: أم قمر، أهلا وسهلا بيك. أم قمر ربة بيت، موظفة؟
1: لا، موظفة معلمة.
0: أهلا وسهلا بيك أم قمر. اليوم إحنا نريد نسولف على مشكلة ممكن أنتي تعانين من عدها، مشكلة سلبية جاية تأثر على حياتك اليومية وممكن حتى على المجتمع، لأن المشكلة بما أنه أنتي مواطنة بصرية فاللي أنتي تعانين من عدها ممكن يعاني من عدها كثير من الفئات، ممكن يعاني من عدها الكوادر التعليمية أنتي كمعلمة، نفس الوقت كمجتمع كامل. بس قولي، الإعلام منسلط الضوء عليه؟ ما نعرف نحكي إحنا بي زين، بس ممكن لفترة وما نلقى له حل وينسد الملف. فنريد نسمع من عندك شنو المشكلة اللي تعانين من عندها، إن كانت تعليمية، صحية، ممكن اجتماعية، زين، وعلى مود بهاي الحلقة نسلط الضوء عليها.
1: إذا نحكي على مشكلة تخص العمل مالتي اللي أنا أداوم به كمعلمة، نحكي على صحيات المدرسة، يعني كلش تالفة، زائد إنه ماكو اهتمام بيها، عدم الاهتمام بيها. يعني تجي يا أما مثلا نظافة ماكو، أو تلاقين ماكو ماي، وهاي إحنا عندنا طالبات صغار ابتدائية، يعني من الصف الأول ابتدائي إلى صف السادس ابتدائي، ترين هاي الأعمار يعني صغار. فأشوف إن إحنا نحتاج إلى اهتمام، رغم إن الحمد لله فتحت التعيينات وأكو هواي تعيينات بالنسبة إلى الحرفيات وبالنسبة إلى عاملات النظافة موجودين، بس أكو مو الكل يقوموا بهذا الدور مالتهم، يعني مو الكل يشوفينه يعني عنده حرص بهذا المجال. فإحنا شوي جاي نتعب مجال النظافة، نقول نظافة المدرسة أو نظافة الصحيات.
0: نعم. زين، لو كان القرار بإيدك، شنو هي الحل المناسب؟ تقولين هذا حل مناسب على مود حل هاي المشكلة؟
1: شغلتين، أهتم بالحانوت المدرسة، يعني أنا أهم فقرة عندي، والصحيات المدرسية، لأن أشوفها إنه هي هاي أهم شيء بالنسبة للتلميذ.
0: هاي المشكلتين تحسين منو الجهة اللي تتحمل المسؤولية؟
1: وزارة التربية. وزارة التربية، يعني هي وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة، خصوصا احنا في منطقة ابو الخصيب مدارسنا شوية تعبانة، مدارسنا متهالكة، لازم شوية يصير عليها اضواء اكثر.
0: اي شنو الشيء اللي ممكن يغير من هذا الواقع؟ انت قلتي منطقة ابو الخصيب مدارس متهالكة، اكو معاناة داخل هاي المدارس، بس
1: نعم اكو معاناة. شوفي، لازم اكو جهة مختصة بهذا الشيء، انا ما اقدر اقول لك على الادارة بس، يعني اكو هسه مثلا الحرفية لها دور، شوفي انها مو دائما تؤدي دورها الا بالشدة، يعني قامت بالنسبة الى العامل النظافة هم نفس الشيء، خصوصا اذا كنا احنا نظام ثلاثي، ليش ما تنظف هاي المدرسة وليش ما تنظف هاي المدرسة؟ فهذا شوفي ان الموضوع يعني متشعب وطويل، وندخل في مجال وندخل في مشاكل هواية.
0: عندك أمل إنه هاي المواضيع وهاي التفاصيل ممكن تكون، يعني اللي يسمع يقول لك أوكي، كأولياء أمور إحنا نقول عمي حقهم، لأن إحنا كأولياء أمور جاي نراجع هاي المدارس وجاي نشوف المعاناة. أنتوا اللي داخل هاي البناية المتهالكة والمعاناة اللي جاي تعانون، نقول هم حقكم. الطالب اللي قاعد يدرس بيمكن ببيئة غير مناسبة، زين، فنقول هم حق الطالب اللي هو خاصة الابتدائي اللي ما يتحمل. زين، عندنا أمل بهذا الموضوع إنه راح ينحل، وصوتك صوتي عن طريق برنامج أو أي منصة ثانية أو مواقع التواصل الاجتماعي إذا انثار جدل ينحل؟
1: نقول 50%. إيه؟
0: لا حلوة هاي، نقول يعني أنت ما مقتنعة.
1: أي موضوع إنه قديم، إحنا يعني شوفي هسه أنا بنتي ما خلتها بهاي المدرسة اللي أنا أداوم بيها،
0: ولا بسبب هاي التفاصيل،
1: سبب إيه؟ ما بيها مدرسة، ما بيها خدمات. نعم. أي أنا أشوف إنه هذه يعني أحد أسباب المجتمع بمجال العمل.
0: هسه أنتي هاي واحدة من الآلاف، زين، تخيلي إنه الناس اللي ما عندها إمكانية، ممكن أنت عندك إمكانية طلعتي بنتك من بيئة إلى بيئة أفضل، زين، بيئة تعليمية أفضل، زين، تخيلي الناس اللي ما عندها وتريد تحافظ على أولادها من الأمراض، وتعرفين إحنا من مرض وهواي تفاصيل.
1: إذا إيه والله مدرستنا تغرق يعني.
0: هاي أحلى فقرة.
1: هاي أحلى خص إحنا مدرستنا، يعني خص مدرستنا ما أريد أذكر اسمها، يعني تغرق. اي بس بعد شو نسوي؟ المجتمع وعطله، تفرحون الجهال بالعطله. اي
0: زين، انت سولفتي عن موضوع ممكن يخص الجانب المهني عملك انت، تتوقعين الكهرباء والماء والطرق والنقل ممكن هاي تتاثر، او شلون يكون تاثيرها على روتينك انت اليوم؟ انت ذكرتي الامطار، شوفي شلون مأثرة على تفصيله جدا، ومو يعني هو فصل بالسنة، وممكن على مدى هاي الفصل ممكن مو بشكل يومي، وراح يتضرر عملك وهاي تفاصيل ممكن بروتينك. عافية
1: بالتدريس، وانا خصصي يعني درست في سادس، يعني اخر فصل بالعلوم ما دخل، هاي شفتيها لان شنو سببت العطل وسبب التاخير.
0: زين الكهرباء والماء والنقل وهاي التواصل،
1: لا يعني هاي متين من عندي
2: ما لها حل،
1: ما لها حل، لا لا ما لها حل. ممكن للاجيال القادمه، يعني بعد سنوات ممكن احفادنا، ممكن
0: احنا هواي جاي
1: كم سنه على هالوضع، صرنا هواي من 2003 على امل انه اكو تطور، واحنا اليوم 26.
0: تتوقعين الاعلام الحكومي يسلط الضوء على هاي التفاصيل الدقيقه؟
1: يسلط بس لا من مجيب.
0: ليش؟
1: لا تعليق. لا تعليق. لا تعليق.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ست، يا عيني انت، مع السلامه.

0: معكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بشيء.
0: منو؟
1: أم أحمد.
0: أم أحمد أهلا وسهلا بيك. أم أحمد مرحبا.
2: على حبيبتي الله يخليك.
0: أم منو؟
2: أم علاوي.
0: أم علي وأم أحمد أهلا وسهلا بكم. أم أحمد رح أسمع رأيك موضوع حلقتنا لليوم ونقول ونتأمل خير أنه صوتك من خلال إذاعة تايم سكوير أنه يوصل للجهات المعنية على مشكلة ممكن تعانين من عندها ومأثرة عليك بطريقة سلبية مأثرة على حياتك على روتينك اليومي زين وممكن ما جاي يتسلط الضوء عليها بشكل مباشر. شنو أكثر المواضيع اللي تحسيها مأثرة على حياتك على حياتك بس نادر ما ينحكي بيها ويتسلط الضوء؟
1: يعني أكو موضوع مهم جدا يعني مثلا موظف أو معلم أو أي مهنة مثلا بالدولة.
0: نعم.
1: مثلا إذا وصل إلى حد يعني سن قانوني مثلا أو أسباب صحية.
0: نعم.
1: فيطلع تقاعد. ليش ما ينوب عنه مثلا ابنه أو بنته أو أخوه أو أحد بديل عنه؟
0: نعم.
1: ليش ما يسلط هذا الضوء؟ مرة سمعت بالتلفزيون إنه قر هذا القانون بس توقف. شو السبب يعني؟ هسه أنا مثلا طلعت أسباب صحية معلمة جامعية وبنتي مخلصة كلية وقاعدة صار لها سنتين بالبيت، ليش ما تكون بدل عني يعني؟ وهي بجهودها وبراتبها يعني.
0: تشوفين إنه لو كان القرار بإيدك، أنت القرار بإيدك.
1: ليش ما طبقه بالعكس؟ يخدم شريحة كبيرة من المجتمع يعني. هواية متقاعدين ويعانون من هاي المشكلة، أولادهم ما زالوا مخلصين كليات ومعاهد وقاعدين بالبيت، ليش؟ شنو السبب يعني؟ يا ريت يطبقونه، ولو أنا كنت وحدة مسؤولة بالدولة وعندي مركز مهم أقر هذا القانون.
0: من الجهة اللي تحسين أنه هي المفروض تتحمل هاي المسؤولية؟
1: أكيد الوزارة، أكيد البرلمان، هاي أكيد وزارة التربية لو تعني بهذا الموضوع، أو الوزارات الباقية كلها من نفط الغير لها. الأب من يطلع تقاعد يكون بديل ابنه أو بنته أو أخته، هذا أحسن قانون يعني.
0: زين أنت شنو أكثر شيء يزعجك من هاي المشكلة أو هذا الملف اللي أنت هسه حددتي اعتبرتي مشكلة أنت جاي تعاني من عندها؟
1: أكيد يعني مثل الشباب فينا وعمرهم 12 سنة 13 سنة بالدراسة وقاعدين بالبيت، يعني شنو السبب؟ بالعكس يعني مكان ما يقعدون بالبيت يخدمون المجتمع كموظفة كمعلمة، يعني تختص بالمهنة اللي تريدها يعني بالشهادة مالتها وهم تفيد نفسها وتفيد المجتمع.
0: تحسين الإعلام مقصر بهذا الاتجاه إنه ما جاي يسلط الضوء؟
1: هو هاي مشكلة دارجة يعني ومعروفة للكل، هي مو بس هم ما مسلطين الستار عليها يعني حاجبينها.
0: هسه أنت حكيتي بيها.
1: نعم.
0: زين بس قولي أكو قبلك حاكي بهذا الموضوع؟
1: أكيد. ليش مو يعني جوز سامعين بيها مسلطين الضوء عنها بس للأسف ماكو أي شيء.
0: تأملين خير بالأيام الجاية؟
1: يا ريت والله، يا ريت أكو مسؤول يسمع صوتي ونفذ هذا القانون ويخلي شكو بيهم. تدرين هذا رح ينقذ شباب هواية، يعينهم ويخليهم مراكز ومكانات تخدم الوطن وتخدم أنفسهم.
0: زين أم أحمد هسه خل أكون أنا يعني طرف محايد. هسه اليوم انت بدائرتك وطلعتي تقاعد وبعد ما طلعتي اجى ابنك والموظف او الموظفه بنفس الحال. زين اللي اساسا ما عندهم وظيفه وتعيين يعني يقول لك ام فلانه جابت ابنها وجابت كذا وجابت كذا، شلون
1: هاي المساله تصعب المتقاعدين واللي اولادهم عندهم شهادات؟ انا هاي قضيتي. اللي المتقاعد اللي اولاده ما عندهم شهاده مثلا، أكو مهن يعني أكو مثلاً حرفي، أكو كاتب بالمدارس حسب الشهادة مالته.
0: والمو موظف يعني أكو هواية
1: الصحاب البلدية، أكو مكانات يعني ضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. وهاي
0: طبعاً أكيد يعني
1: لو ما أنت عندك شهادة وعندك خبرة وعندك ما خليت بهذا الموقع وبدأتي تحكين وتلتقين ويا الناس، صح لو لا؟ فأنا برأيي إنه هذا القانون لازم يتطبق، يا ريت يتطبق يعني.
0: يعني أم أحمد اليوم إجا أحمد بمكانك وبعدها بعد أحمد رح يجي مثلاً ابنه بمكانه، زين؟ هاي من واحد لواحد، بس أنا جاي أحكي اللي
1: تدرين
0: مو موظف، هاي هنا منو اللي
1: موظفين؟ ليش يخلون جهات معنية أنا وغيري وغيري يتجهون إلى الرشوة مثلا، يعني يساومون البشر، يعني أنطي مثلا 30 ورقة وعين ابنك، وعينه وهواية زين ما عنده شلون يعني، أو يستحرم هاي الحالة يعني يقول لا أسمح الفرصة لغيري يأخذ هذا المكان أنا ما عندي. يعني
0: شوف للعلم أنت هذا الملف أو المشكلة اللي تحكين بها هو بجانب إيجابي وبجانب سلبي. زين الإيجابية أنه نتخلص إحنا من البطالة والناس اللي قاعدة، الشباب اللي قاعدة ماخذين شهادات وقاعدين.
1: ما بيها سلبي، أنا شنو السلبي اللي بيها؟ شنو السلبي؟
0: السلبي أنت اليوم موظفة، أنا أحكي على العوائل اللي ما عندها وظيفة، يعني أنا أبوي مو بدائرة،
1: ماشي،
0: مو تعيين حكومي.
1: أكو اختصاصات، أكو أخرى، أنا جاية أقول لك صحة بلدية، أكو هواي شغلات، أفتح مشاريع، أفتح مشاريع هواية تختص الشباب هاي العاطلين، شرطة مثلا، شرطة، شرطة حدود، هواي شغلات.
0: أنت ذكرتي هم فد نقطة كلش مهمة، إنه على مود نتخلص من قضية الرشاوي والواسطات والمحسوبية،
1: وإنه أكثرية شبابنا المراهقين جاي يتجهون إلى اتجاهات أخرى، مالين الكوفيهات، مالين يعني يشربون الأشياء، الشغلات الموزينة، صح لو لا؟ بس أنت إذا زج مهنة ويقعد من الصبح للثنتين أو ثلاثة راح يجر البيئة تعبان، فراح تخلصين هالشباب من مشكلة كبيرة يعني، صح لو لا؟
0: إن شاء الله نتأمل خير يا أم أحمد. آه وهذا آه الموضوع مهم فعلاً. وإحنا نقول نتأمل خير كل تفاصيل أو المشاكل يعاني من عندها المجتمع والمواطن البصري. شكراً إليك يا عيني، مع السلامة.

بعد ما سمعنا آرائكم وتجاربكم نرجع نسأل، الحل فعلا بعيد؟ لو ممكن يبدي بخطوة، كلمة أو مطالبة مستمرة. يمكن صوت واحد ما راح يغير شيء، بس صوتي وصوتكم نسلط الضوء عليه كجهة إعلامية أكيد راح نوصل الحل. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام وصلنا إلى ختام برنامج مزاج الناس داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي على الموجة 102.5 FM وتحيات المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بين كثيرين كان لهم فضل على تجديد الموسيقى العربية مطلع القرن العشرين، يأتي محمد القصبجي واحدا من أهم المجددين إن لم يكن أكثرهم أهمية كما يرى كثير من النقاد والمتخصصين في الموسيقى الشرقية. وعندما يذكر اسم محمد القصبجي يتبادر إلى ذهن كثير من الناس عازف العود الشهير الذي يجلس خلف أم كلثوم محتضنا عوده ومنهمكا في العزف وكأنه في عالم آخر. وربما لا تعرف الأجيال الجديدة أن الدور الذي قام به القصبجي في تطوير الموسيقى الشرقية يفوق دوره عازفا للعود من أمهر العوادين في القرن العشرين، إذ يمكن القول أن القصبجي هو واضع النهج الحديث للموسيقى الشرقية الذي سار عليه كبار الملحنين، سواء الذين تتلمذوا على يديه في عصره أو من جاءوا في مراحل لاحقة. ولد القصبجي عام 1892 بحي عابدين بالقاهرة. كان والده علي إبراهيم القصبجي منشدا ومقرئا، حفظ القرآن والتحق بالمدرسة الأولية ومن ثم بمدرسة المعلمين، وعمل بالفعل معلما في بداية مشواره. ومنذ نعومة أظفاره كان عاشقا للفن، وعلى رغم معارضة أسرته دخوله هذا المجال ورغبته في أن يكون موظفا مثل ما كان شائعا وذا قيمة حينها، فإن موهبته طغت وإصراره كان أشد. وبالفعل اتجه إلى الفن الذي كان خلال هذه الفترة يشهد انطلاقات عدة في جميع مجالاته.

بدأ القصبجي في أحياء الحفلات بالعزف على العود، ومن ثم في التلحين، وشيئا فشيئا بدأ يحقق شهرة ويقدم ألحانا للمطربين من مشاهير هذا العصر. في الحقبة التي بدأ القصبجي فيها دخول عالم الموسيقى كان على القمة كل من كامل الخلع وداود حسني، اللذين كانا أشهر ملحني العصر فيما يتعلق بالغناء التطريبي الذي كان سائدا وقتها، فيما سبقهم سيد درويش بما كان يقدمه من تقاطيق حققت نجاحا طاغيا على المستوى الشعبي، ومسرحيات غنائية أهلته لأن يكون من أوائل المجددين في القرن العشرين. تشير فيروز كراوية في كتابها كل دا كان لي سردية نقدية عن الأغنية والصدارة، إلى أنه يمكن النظر لأعمال القصبجي باعتبارها وضعت فاصلا حقيقيا بين موسيقى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، نظرا إلى إجادته التدوين الموسيقي ومواصلة تعليمه وثقافته الموسيقية، مما جعله مجددا موسيقيا استعمل المنهج العلمي في معالجة بعض المشكلات مثل طول أوتار آلة العود، وأنه كان الأجرأ في اقتحام صيغ تجريبية ومغامرة في التلحين. كان القصبجي أو قصب كما اعتاد أصدقائه وفنانو هذا الزمن مناداته، سابقا لعصره ومطورا، ولديه فلسفة في أعماله تعتمد بصورة رئيسة على الحفاظ على الطابع الشرقي للموسيقى مع تطويره بتضافره مع أساليب الموسيقى الغربية بشكل كان غير مسبوق في هذا العصر، لكن مع الحفاظ على أصالة اللحن الشرقي، وعد هذا حينها ثورة فنية بجميع المقاييس في وقت كان السائد في الغناء الشرقي الأنماط التقليدية مثل الموشح والدور والطقطقة والموال.

وفق رؤية عبد الرحمن الطويل الباحث في التراث الشرقي، القصبتشي هو الملحن الأكثر تأثيراً في تطوير الموسيقى العربية في القرن العشرين، ويتمثل هذا في جانبين: الأول تثبيت مذهب التعبيرية في الموسيقى العربية بأن يعبر اللحن عن معنى الكلام والشعور ولا يكون غايته التطريف فقط مثل ما كان شائعاً. التعبيرية كان لها بدايات سابقة عند سيد درويش، بخاصة في تجاربه المسرحية، لكن القصبتشي هو من أرسى دعائمها في الغناء العربي. الأمر الثاني هو أن القصبتشي عمل على تطوير شكل المونولوج، وهو لحن لا يرتبط ببداية ونهاية موسيقية ثابتة، إنما يسير تبعا لما يراه الملحن أو كما يتطلب الكلام، بعكس الطقطوقة التي لابد أن تنتهي كل مقاطعها الموسيقية بالأسلوب نفسه. دعم القصبتشي أركان المونولوج الذي أصبح هو القالب الغالب على المرحلة اللاحقة بصورة عامة. ويضيف الطويل: القصبتشي كان أستاذاً لأم كلثوم وتعلمت منه كثيراً منذ بداياتها، دربها على تقنيات الغناء والأداء، وهو أول من كوّل لها فرقة موسيقية من أمهر العازفين عام 1927. وفي وقت بدأت فيه أم كلثوم الغناء كان على القمة منيرة المهدية وفتحية أحمد، ولحن لهم القصبتشي قبل أم كلثوم، لكن ألحانه لأم كلثوم نقلتها للقمة وجعلتها تزيح الجميع وتتربع على العرش منفردة. وفي الوقت نفسه كان له دور كبير في نجاح كثير من المطربات غيرها، على رأسهن إسمهان، إذ يعتبر مؤثرا رئيسا في تجربتها القصيرة، وليلى مراد التي لحن لها كثيرا من الأغنيات التي حققت نجاحا طاغيا، ومن أشهرها

لم يقتصر تطوير القصبجي على الموسيقى الشرقية فقط، إنما امتد إلى أحد أهم آلاتها وهو العود، الذي كان واحداً من أكثر من عزفوا عليه ببراعة. فالعود كآلة موسيقية شهد كثيراً من التطورات، واختلف شكله وحجمه وأوتاره عبر الزمن، لكنه دائماً كان حاضراً عنصراً رئيساً في الموسيقى الشرقية بكل تطوراتها. يوضح الموسيقي والباحث في فن العود المصري الدكتور طارق عبد الله، تعد فترة العشرينيات عصراً ذهبياً لعزف العود المنفرد، حتى أن كثيراً من العوادين قدموا تسجيلات لعزفهم المنفرد على اسطوانات، من بينهم القصبجي الذي بدأ في تقديم التسجيلات المنفردة عام 1921 بتقديم 3 اسطوانات لشركة أوديون الشهيرة آنذاك، تعد ثورة في عالم عزف العود. واستمر القصبجي في تقديم هذه التسجيلات حتى الثلاثينيات، لكن بمعدل أقل، وقد يكون السبب انشغاله بالتلحين، بخاصة أن هذه الفترة شهدت بداية نجاحه مع أم كلثوم مع بداية انطلاقها. كان للقصبجي اهتمام كبير بالعود ذاته، وقد عرف عنه سعيه إلى تطوير العود باعتباره من أهم الآلات الموسيقية الشرقية. كان القصبجي يرى أن للعود إمكانات أكبر يجب العمل على استغلالها، وهو ما قام به بالفعل، فعمل على تصميم مقاييس جديدة وأحجام مختلفة بهدف أن يكون صوت العود أكثر قوة، واستخدم لذلك قواعد حسابية ونظريات هندسية في تحديد طول الوتر وتجويف القصعة. في بدايات القرن العشرين كان الشائع هو العود السداسي الأوتار، على الرغم أنه في عصور سابقة كان العود ذو 7 أوتار معروفاً ومستخدماً، فإنه توارى في هذه الفترة بصورة كبيرة. فعمل القصبجي على إحياء هذا العود، وأضاف وتراً سابعاً وأصلح من الأعواد، وأضاف إليها بطريقة تساعد على أن ينتج منها مقامات إضافية إلى جانب المقامات التقليدية، وأوجد لأوتار العود تسويات، بعضها كان متعارفاً عليه وبعضها مستحدث، ولا يزال مستخدماً حتى اليوم.

القصبتشي وأم كلثوم. في كتابه محمد القصبتشي حياته وأعماله يقول مؤلفه محمود كمال الذي كان صديقا للملحن الراحل إن القصبتشي لم يكن يخشى على شيء إلا أم كلثوم وعوده. الطموح الكبير للقصبتشي في التجديد الموسيقي كان يحتاج إلى صوت يحمل هذه التجارب الجديدة على عالم الموسيقى الشرقية. ومنذ أن سمع صوت أم كلثوم للمرة الأولى وهي فتاة صغيرة اقتحمت عالم الإنشاد الديني، شعر أن هذا هو الصوت الذي يبحث عنه. ولأعوام كان صوتها يحمل إبداعه الموسيقي ليدخلها عوالم فنية جديدة على المستمع العربي آنذاك، وهي المونولوج بأغنية إن كنت سامح وانسى الأسية التي حققت إسطوانتها نجاحا وتوزيعا غير مسبوق حينها. فيذكر أنها وزعت بنحو 250,000 نسخة باعتبارها مثلت نقلة نوعية في عالم الموسيقى الشرقية. وعلى مدى 20 عاما لحن لها عشرات الأغنيات تقدر بنحو 72 أغنية، باعتبار أن هناك عددا من الألحان المفقودة. ومن أشهر أعماله لأم كلثوم سهران لوحدي، مدام تحب بتنكر ليه، إن كنت أسامح، يا صباح الخير يا اللي معانا، رأى الحبيب. والأخيرة يعد بعض النقاد أن لحنها هو درة التاج في تعاون القصبتشي وأم كلثوم.

على الرغم من النجاح الكبير للثنائية الفنية بين القصبج وأم كلثوم، بخاصة مع كلمات أحمد رامي، فإنه مع حلول عام 1947 توقف القصبج عن التلحين.

لأم كلثوم التي اتجهت للاعتماد على ملحنين آخرين على رأسهم رياض الصنباطي، آثر حينها القصبجي أن يظل عازفاً للعود خلف أم كلثوم في وقت كان في قمة عطائه وذروة تألقه ونضجه الفني. وتزخر تسجيلات حفلات أم كلثوم بكثير من المشاهد للقصبجي جالساً خلف الست مباشرةً، وكأنه ظلها محتضناً عوده الذي يجدو بألحان ملحنين آخرين على مدى نحو 20 عاماً حتى رحله. هذا المشهد مثل لغزاً وشكل علامة استفهام كبرى حول الأسباب التي دفعت ملحناً عد على رأس المجددين في مجال الموسيقى العربية حينها وفي ذروة تألقه أن يرضى بالتواري إلى الظل وأن يتوقف عن التلحين ويصبح عازفاً في فرقة أم كلثوم التي كان له فضل تأسيسها مع بداياتها في العشرينيات. من وجهة نظر عبد الرحمن الطويل لا نستطيع أن نجزم بالسبب القاطع وراء هذا الأمر، ففي النهاية كلها افتراضات، لكن في تصوري هناك أكثر من عامل تضافر، من بينها فشل فيلم عايدة لأم كلثوم الذي كان يضم ألحاناً للقصبجي وعلى رأسها أوبرا من اقتراحه. وتذكر بعض المصادر أنه بعدها لحن لها ألحاناً لم تغنها، وفي فيلم فاطمة عام 1947 لحن لها 3 أغنيات، فقل اعتماد أم كلثوم على ألحان القصبجي لمصلحة ملحنين آخرين. ويبدو أن القصبجي أدرك هذا، لكنه كان عاشقاً لأم كلثوم فأثر القرب منها والاحتفاظ بمقعد العازف في فرقتها، وثبت هذا صورة العازف في الأذهان وبقي في هذا القالب مع الزمن، وقل تعامل بقية المطربين معه ملحناً، لم ينقطع بصورة كاملة عن التلحين، وله ألحان مع مطربات أخريات حتى منتصف الخمسينيات. بعدها قلت ألحانه للغاية وأصبحت معدودة، ويذكر أنه لحن أغنية لوردة في 60.

ويضيف الطويل: عامل آخر هو أن القصبتشي كان مزاجه أرستقراطيا في التلحين، فله اطلاع واسع على الموسيقى الغربية والأوبرا، فهو مفكر في ألحانه التي تتطلب مستمعا ذا خلفية فكرية وذائقة معينة. وما بين العشرينيات والأربعينيات حدثت تغيرات اجتماعية كثيرة في المجتمع المصري، فبزيادة أعداد المتعلمين والملتحقين بالمدارس والجامعات القادمين من فئات اجتماعية أقل، تغير شكل الطبقة الوسطى وأصبح لها مزاج موسيقي مختلف عن طابع القصبتشي. فكان رياض الصنباطي في هذه المرحلة أكثر قدرة على التعبير عن هذه النوعية من الجمهور. ويتابع: هناك افتراض آخر سبق طرحه في هذا السياق، وهو أن أم كلثوم بحلول نهاية الأربعينيات كانت بدأت في التقدم في العمر عن بداياتها، ووجدت أن ألحان القصبتشي وطابعه في التلحين أصبح مرهقا لصوتها بصورة كبيرة، بخاصة في الحفلات التي كانت تبدع فيها بارتجالات وتفاريد خاصة بها. وألحان القصبتشي كانت تحتاج إلى جهد كبير، فآثرت اللجوء إلى ملحنين آخرين أقل إجهادا لصوتها. كانت أغنية الأطلال من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي هي آخر بروبات قام القصبتشي بالمشاركة فيها مع فرقة أم كلثوم، إلا أن القدر لم يمهله لتقديمها في حفل أم كلثوم على المسرح، إذ رحل القصبتشي عام 1966 بعد مسيرة ممتدة في عالم الموسيقى الشرقية مرت بمراحل وعصور مختلفة.

أبقت أم كلثوم على كرسي القصبجي في فرقتها فارغاً احتراماً له وتقديراً لمشوار طويل رافقها خلاله على مدى أكثر من 40 عاماً منذ بداية قدومها مع أسرتها للقاهرة مطلع العشرينيات وحتى رحيله. يرى بعض النقاد والمتخصصين أن القصبجي ظلم فنياً ولم ينل المكانة التي يستحقها، وأن ملحنين آخرين ربما كانوا أكثر حظاً في الحصول على التقدير الشعبي والرسمي على السواء. على الرغم من الطفرة التي أحدثها القصبجي في عالم الموسيقى الشرقية التي سار على نهجها الملحنون الذين تتلمذوا على يديه وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وفريد الأطرش وغيرهم من أعلام التلحين في مصر في هذا العصر، الوسط النقدي والموسيقيون أجمعوا على أن القصبجي هو من الأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى العربية وأنه على رأس المجددين، لكنه بالفعل ظلم في حياته ولم يلقى التكريم أو التقدير الكافي لمكانته، إذ كان يستحق أن يقدر من الجمهور والمؤسسات على السواء. لكن بعد رحيله فإن هناك إجماعاً من المتخصصين على إضافته للموسيقى الشرقية وعلى أنه كان سابقاً لعصره بكثير، فهو بدأ الطريق الذي سار فيه كبار الملحنين حينها وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وغيرهم. القصبجي لم ينضب فنياً لكنه تراجع عن التلحين، وكان يمكن أن تستمر إبداعاته أعواماً، ومع كثير من الفنانين سواء الذين لحن لهم سابقاً أو لم يتعامل معهم كان يمكن أن يضيف كثيراً إلى المشروع الغنائي لفيروز بأسلوبه القائم على تطوير الموسيقى الشرقية وإلمامه بالموسيقى الغربية.

إلى جانب التلحين، كان القصبتشي من أكثر من عزفوا على العود براعة، فقد كان الموسيقيون المصريون يطلقون أوصافاً على أسلوب عازفي في العود منها الزخمتشي، وهو المتميز بقوة الضرب على العود، وهي صفة التصقت بالقصبتشي ولا يضاهيه فيها إلا سيد السويسي الذي تأثر به القصبتشي بصورة كبيرة، سواء على مستوى بناء الجمل اللحنية المرتجلة وتلاحقها أو في الزخارف اللحنية والإيقاعية. وقد عرف عن كليهما القدرة على إسماع صوت العود بقوة ووضوح. لم يكن القصبتشي زخمتشيا فحسب، لكنه امتلك قدرا كبيرا من التحكم والسيطرة على شدة ونوعية الأصوات الصادرة من عوده، أما بتغيير قوة الزخم وموضع الضرب، وإما بإطالة وتقصير الجزء المستخدم من الريشة، حتى إنه كان يظهر تباينا واضحا في قوة الضرب ليس فقط من جملة إلى أخرى، إنما أيضا بالتدرج من الضعف إلى القوة أو العكس على النغمة نفسها، وهو أمر لا يجده إلا العوادون المتمرسون. عندما رحل محمد القصبتشي في مارس عام 1966، كانت الموسيقى الشرقية قد تطورت بصورة كبيرة، وحدث لها كثير من التغييرات عن مرحلة بداية القرن العشرين. أرسى القصبتشي دعائمها وثبت أركانها، وانطلق من بعده جيل جديد على النهج نفسه، فقد قال عنه رياض الصنباطي: كلنا كنا القصبتشي، في إشارة إلى أنه كلما سار في طريق تبعه الموسيقيون.

كتب الشاعر أحمد رامي في رثاء القصبجي: يا صاحبي إن كان فرقنا الزمان فلا انفصام، ما زلت في سمعي حنينا يستخف إلى الهيام. أصغي إلى ما أبدعت يمناك من حلو المقام، فأراك تنثر بيننا نغما كأنفاس المدام. وعلى رغم هذا التراث الفني الممتد، فإن إرث القصبجي الفني لم تجرى أي محاولات لجمعه أو حفظه، سواء حصر الألحان التي لا يمكن تقديرها بدقة، التي تقدر بنحو 300 إلى 400 لحن. وقد حصر محمود كامل في كتابه عن القصبجي 360 لحناً. كذلك لا يعرف مصير أعواد القصبجي التي اقتناها وعدلها وعزف عليها، التي تمثل قيمة في عالم الموسيقى، وكانت يمكن أن تحفظ في جهة متخصصة بالموسيقى العربية.

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت. راديو تايم سكوير اف ام للبصرة أدرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: متجددة
1: متجددة
0: متألقة ومتفردة
1: ومتفردة
0: تايمز سكوير أف أم
1: تايمز سكوير أف أم
0: البصرة بنكهتنا
1: البصرة بنكهتنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
9: أعزائنا المستمعين، مو كل يوم الدنيا تجود علينا بأبطال يحفرون اسمهم بالتاريخ، واليوم قصتنا عن واحد من هذول الأبطال، بطل بصراوي ما عرف للخوف طريق ولا للحدود معنى. من حارات البصرة وبين أزقتها برز أياد البدر، نجم رياضة الموي تاي، وصار اسم يلمع بالساحات العالمية وانتزع لقب أفضل لاعب بالعالم. هالقصة كتبها للإذاعة حسين عبد الباقي. ابقوا متابعين وخلونا نغوص ببدايات أياد حتى نعرف شلون بدت رحلته ووين وصل وش راح يواجه بطريقة.
10: بدايتي أنا تأثرت بأخوي اللي أكبر من عندي، أخواني كلهم رياضيين، كبير بلش بالملاكمة، بعدها سحب أخوي اللي أصغر من عنده، بس بعدها أخوي اللي أصغر من عنده حول للمويتاي، وبعدها سحب أخوي اللي أكبر من عندي وهمين بالمويتاي، وبعدها سحبني أنا همين بلشت بالمويتاي، كان عمر 8 سنوات.
9: أياد مثل أي طفل بصراوي كان يحلم بكرة القدم، يعشقها ويركض وراها بكل شغف، بس القدر كاتب له طريق ثاني. واليوم أياد ما ينسى هاي البداية، ما ينسى أيامه ويا أخوه شلون كانت البوكسات والركلات لغتهم المشتركة.
10: كنت أحب كرة القدم، بس يعني كنت كلش من عشاق كرة القدم، بس بعدها أخوي اللي أكبر من عندي كان يجبرني أنه أروح وياه للمويتاي، فكان يضربني وياخذني وياه. كنت لما نرفض كان غصبا علي لازم أروح. وأتذكر كان أخوي لما يرجع من الشغل كان مرات تعبان فما يقدر يروح للتمرين، فينطيني الكروة مع النفرات حتى أروح نفرات، يعطيني 1000 دينار، فأروح أوقف على الشارع وأنتظر السيارات. أنا شو أسوي على مود ما أروح للتمرين، على مود أروح ألعب كرة قدم، فأظل واقف نص ساعة ساعة، بعدها أرجع للبيت أقول له ما حصلت سيارات، فهو يقول لي ليش تكذب؟ أقول له أنا كنت صغير فكنت أحلف، أقول له والله العظيم ما حصلت.
9: محظوظ اللي يلقى بطريقة شخص يؤمن به قبل لا هو يؤمن بنفسه. شخص يشوف ويقرأ بداخله شيء بعد ما ظاهر. رغم البداية الصعبة، أياس صادف أول مدرب بحياته اللي ما لاحظ به مجرد لاعب، وإنما بطل يتشكل خطوة بعد خطوة.
10: بلشت ب 2009، بلشت ويا كابتن عادل جواد اللي هو حببني بالرياضة أكثر. فأول ما بلشت كنت أتدرب بنادي نفط الجنوب، فلعبت أول بطولة ب 2013، جبت مركز أول وحبيت الرياضة. هنا بلشت أحب الرياضة، فهو كان ماكو دعم، لا يعطون راتب أو شيء. فكنت صغير أنا، يعني كان عمري 12 سنة. فالمدرب ماتي كابتن عادل كان ينطيني كل فترة يعطيني 25 هيتشي، لأن شاف إنه بيا موهبة، عندي موهبة حلوة، فكان ينطيني على مود أبقى بالرياضة ما أبطل. والكابتن مالتي كان يعرف إنه إذا استمريت راح أسوي فتشي، وهو كان دائما يقول لي أنت بالمستقبل راح تصير بطل. فبعدها بسنة ب 2014 اختاروني من ضمن المنتخب الوطني، مثلت العراق ببطولة العالم بماليزيا، كانت بطولة قوية وأكثر من 40-50 دولة بوقتها مشاركة. لعبت بيها بوقتها فئة البراعم وحصلت على الميدالية الذهبية، خضت لي نزالين وواحد انسحاب وجبت الميدالية الذهبية بطولة العالم. بعدها استمريت بالتدريب تحت إشراف المدرب ماتي كابتن عادل جواد، قاعة خاصة، واستمرينا يعني نلعب بعض الأحيان، يعني نلعب بطولات داخلية محلية، بس كان يعني طموحنا احنا نمثل العراق، يعني خارج العراق بالبطولات الخارجية.
9: العام 2018 ما كان السنة عادية بحياة أياد. 2018 السنة اللي صار بيها اسمه يهز الساحات، مو بس على المستوى الفردي وإنما على مستوى العرب وآسيا كلها.
10: ب 2018 مثلت العراق ببطولة العالم اللي صارت بتايلاند للمنتخبات، وخذت بيها نزالات قوية، خذت بيها 4 نزالات، النزال الأول ويا اللاعب التايلندي، والنزال الثاني ويا اللاعب المولدوفي، والثالث ويا اللبناني، والرابع ويا اللاعب البرتغالي. يعني وفزت هاي النزالات كلها، وحصلت على جائزة أفضل لاعب بالعالم من بين أكثر من 800 لاعب وأكثر من 90 دولة. وهذا الإنجاز يعني ما حد جايبه لحد الآن بالعرب وبالعراق. بالعرب يعني جايبين أنه أفضل لاعب بآسيا، بس ما حد جايب أفضل لاعب بالعالم فئة الشباب.
9: وبسبب حب العميق لرياضة المويتاي، أياد اتخذ قرار مصيري بترك دراسته الجامعية حتى يستثمر طاقته وشبابه للعبة. كان عنده إيمان قوي أنه طريق الحقيقي بالمويتاي مو بأي مكان، بل في مهد هذه الرياضة وأصلها دولة تايلند. هناك بين أحزمة النزال والتدريب الشاق بدأ يكتب فصل جديد بمسيرته ويشق طريقه نحو الاحتراف.
10: للأسف ما حالفني الحظ أنه أكمل دراستي الجامعية مرحلة ثانية تربية رياضية، وتركت الدراسة واتجهت لتايلند اللي هي أصلا اللعبة مالتنا، واتجهت هناك على مود الاحتراف. فبلشت هناك بعدها بفترة، بالبداية كان تدريبي وكل شيء سكني كله على حسابي الخاص. فبعدها النادي اللي كنت أتدرب به يعني عجبوا بلعبي وهيكي، فسووا لي عقد انه تدريبي وهاي يصير مجاني. وبعدها استمريت يعني الحلمي ومستمر لحد الان، وان شاء الله اوصل بعد واكثر واكثر. وما انسى زميلي امير ابراهيم اللي هو همين بطل عالم اكثر من مره ولاعب محترف، همين لاعب احتراف، نزالات كلش هواي وانجازاته خارجيه والداخليه كلش هواي، اللي فتح لنا الطريق لتايلند وفتح لنا مثل ما نقول روانا الخارطه لتايلند، وخلى الكل واحد يروح بسهوله يعني لتايلند باي وقت يقدر يروح يعني لوحده.
9: بحسرة وبغبطة يحكي لنا أياد عن سحر أجواء المويتاي بتايلند. هناك الشغف ينعكس بكل زاوية وكل حركة، وبطابع ما يخلو من التندر. يشتكي من إهمال دولتنا واتحادنا للألعاب الفردية اللي رغم الإنجازات الكبيرة اللي تنولد منها تقابلها نظرة ضيقة تفضل كرة القدم اللي للأسف ما نحس بيها إنجازات ملموسة نفتخر بيها.
10: بتايلند الوضع مختلف، هناك يعني الشعب كله يعرف المويتاي والأغلبية هم يلعبون مويتاي. ف يعني حتى مرات لما أخلص نزالي وأروح مثلا أتمشى أو أروح المكان، فالناس يشوفوني مثلا يجون يصورون وياي او يقولوا لي شفنا نزالك بكذا يوم شفنا نزالك وهيك يعني. ومع ذلك يعني تباوع عنا يعني اللي هنا بالبصرة وبالعراق يعني بصورة عامة يعني. ماكو اهتمام يعني بالألعاب الفردية خاصة، رغم أنه إحنا رياضة المويتاي وخاصة وحتى باقي الرياضات الفردية يعني، يعني الإنجازات اللي جاي نجيبها على مستوى العالم يعني كلش يعني كبيرة مقارنة بالكرة القدم يعني. كرة القدم يعني الاهتمام عليها كلش كبير، ورغم أنهم ما جاي يقدمون فتشي يعني، يعني إذا تريد قارن بين الألعاب الفردية شنو جاي نقدم وبينهم ماكو أي مقارنة، أنتم قارنوا يعني.
9: في ذروة مسيرته الاحترافية بتايلند، أياد يطمح للحزام بالوزن الخاص به واللي راهن عليه مثل ما راهن على نفسه في أول خطوة.
10: وأنا حاليا جاي ألعب بأفضل منظمة بالعالم للمويتاي الاحتراف اللي هي منظمة الون شامبيونشيب، اللي لحد الآن ما حد ممثلها بالعراق يعني غير 3 أشخاص، أنا وأصدقائي 2 مصطفى التكريتي وشاكر التكريتي العفو، ومستمر يعني والحمد لله يعني أشوف نفسي قريب لحلمي، قريب أنه حتى أوصل للهدف اللي أنا أطمح له اللي هو أصير بطل بفئة وزني وأخذ الحزام وأحقق حلمي يعني، وراح أبقى مستمر بهاي الرياضة ومخلص لها، وإن شاء الله يعني بالمستقبل هواي أفكار بس يعني حاليا أنا مفكر بس بالتدريب.
9: وبالأخير نتمنى نكون عرضنا لكم قصة الكابتن أياد البطل البصراوي العالمي اللي يلعب من أجل حلمه ووطنه ومدينته. قصة أياد تثبت لنا أنه ماكو شيء مستحيل، وأنه الصبر والشغف هم مفاتيح النجاح اللي ما له حدود. تقبلوا تحياتنا وخليكم متابعين باقي برامج إذاعتنا اللي تحرص على تقديم الأفضل لكم.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: إذاعة تايمز سكوير، الوجهة الأولى لمحبي الفن والمعرفة.
1: اليوم رح ناخذكم بقصة جديدة، مو عن بطل واحد ولكن عن مجموعة شبان وبنات قرروا يقولون للحياة لا مستحيل، حتى تشوفون شلون الحلم إذا صار بيد ناس طيبين يكبر ويزدهر. مثل معظم المشاريع الناجحة اللي ما تبدي بفلوس ولا تنتظر أحد، تبتدي بومضة، فكرة لمعت فجأة بدماغ شخص، أو انولدت بحكاية بسيطة، مع الأيام تكبر وتتحول الفريق.
2: فريق لا مستحيل التطوعي، فريق شبابي مستقل مخصص لإعانة كافة الشرائح المجتمعية. كانت الفكرة شخصية ب 2016، حتى وصلنا 2020 كانت مجموعة من الشباب متكونة من 7 نفرات كوننا هذا الفريق التطوعي المختص بإغاثة العوائل المتعففة. كان الهدف منه أنه إغاثة العوائل المتعففة، حتى وصلنا بعدين إلى 100 شخص متطوع من الشباب والبنات، وتهمينا بجميع الأمور اللي هي تهم المجتمع وتهم الفئات المجتمعية. مع زياد عدد الفريق بدأت التقسيمات عندنا بالكوادر، كادر الفني والكادر ذوي الإرادة اللي مختصين بذوي الهمم، والكادر الخدمي اللي شباب المختصين بالعوائل والخدمات المجتمعية، وكوادر اللي خاص الكادر النسوي الخاص بشؤون المرأة والأعمال اللي تخص المرأة.
1: ماكو أقوى من فريق يوقف على رجليه، ما ينتظر تمويل، ما ينتظر كاميرا ولا تصفيق، يشتغل ويشيل همه وهم الناس بتشفة وبنية بيضة.
2: بالنسبة للدعم، احنا عندنا صندوق المشاركين به الأعضاء اللي عندنا المتطوعين يدفعون بالشهر 5000 كحد أدنى كل شهر، ومرات نواجه حالات أكبر من الدعم اللي عندنا بالصندوق، فنتطرق إلى المناشدات اللي خاصة بالبيج مالتنا، ننطق مناشدة ويدعمونها الناس الميسورين والناس الخير.
1: ربما هواي من اللي جاي يسمعونا هسه عبر الراديو يمكن يهز براسه ويقول يابا كم نفر؟ شنو يقدرون يسوون؟ يعني شنو فريق تطوعي؟ يوصل بطانية؟ يلم تبرعات؟ لو يوزع أكل؟
2: خلال 5 سنوات مضت تمكن فريق لا مستحيل التطوعي من بناء 30 منزل. هذه المنازل كانت البعض منها ترميم وبعض منها هدم من الأساس، زائدا أنه أكو البعض منها أنه إحنا شاركنا بالترميم، أنه تجهيز المنازل بالأجهزة المنزلية زائدا الأجهزة الصحية، وهواي من الأمور كانت العوائل محتاجتها. ومن القصص الطريفة اللي شهدتها أنه حالة شخص ناشد الفريق ب 2022 كانت بيناتهم مشاكل بالعائلة، أنه زوجته رادت أنه تترك المنزل بسبب يعني تهالك المنزل وبسبب عدم المعيشة بهذا المنزل. فتوجهنا احنا كفريق لا مستحيل لهذا المنزل، شاهدنا الحالة انه كانت حالة مأساوية جدا، وكانت يعني الظروف اللي عايشين بها العائلة غير ملائمة ومشاكل بيناتهم. فالحمد لله انه احنا قدرنا نرمم هذا المنزل من الاساس، وقدرنا انه نجهزه بالمواد اللي هم محتاجيها، وبالاخير انهم عادوا العائلة وعاشوا عيشة سعيدة.
1: فريق لا مستحيل التطوعي ما يسألوك انت منين وشنو دينك، الفريق هذا يركض صوب الإنسان مو صوب الهوية، فإذا أنت تستاهل دعمهم راح تشوفهم واقفين وياك.
2: احنا في فريق لا مستحيل التطوعي عندنا فريق لجنة كشف، هذه اللجنة يعني تزور العوائل المتعففة والأيتام وتكشف عن حالتهم، زائد انه تسجلهم بالفريق انه بشكل رسمي تحت الضوابط اللي ملزم ان الفريق يحققها بهذه العائلة، وتكفل بهم على مدار السنة انه علاجاتهم وزائدا المواد اللي هم محتاجينها. العدد الآن عندنا اللي احنا متكفلين بيهم خلال هذه السنوات 75 عائلة من العوائل المتعففة والأيتام.
1: ما محددين نفسهم بمكان ولا حابسين طاقتهم تحت عنوان واحد، نشاطاتهم متنوعة وممتدة طول العام.
2: خلال العام النشاطات مستمرة بتنظيمنا للمهرجانات الدولية والمهرجانات المحلية، مثل المهرجانات اللي شاركنا فيها بجامعة البصرة انه كانت مهرجانات محلية، زائدا المهرجانات اللي خاصة بالشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة مثل خليجي 25، وبطولة ألعاب القوة والماراثون الدولي القائم في محافظة البصرة، وكثير من النشاطات اللي مثل المهرجانات الترفيهية اللي خاصة بالأطفال الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال محاربين للسرطان وأطفال التوحد. الكثير منهم شاركنا بالمهرجانات الترفيهية ودعما لهم ماديا ومعنويا، وكذلك إقامة الورش التدريبية والقضايا اللي مهتمة بتطوير الذات لدى الشباب، والفتح مشاريع الخاصة كانت من ضمن الدورات التدريبية.
1: ماكو أصدق من لحظة يمد بيها متطوع إيد المتطوع ثاني ويقول له تعال نكملها سوا. الفرق التطوعية إذا تعاونت بيناتها وتفاهمت راح تحقق إنجازات مهمة.
2: شاركنا بالتعاون مع أغلب المؤسسات الموجودة بالبصرة ببناء دار السيدة نرجس، يعني تقريبا 7 مؤسسات وفريقنا التطوعي شارك بهذا البناء من بعد أنه ما كان الدار هو يعني من التشينكو أو من السندويش هو كان مبني، وإحنا شاركنا بهدم هذا الدار وبناءه بتعاون مع المؤسسات والفرق التطوعية. والحمد لله أنه اكتمل الدار وصار أنه مؤهل لدراسة الأطفال الموجودة بهذا الدار، أنه هذا الدار رعاية ممول هذه الأطفال، دراستهم وتدريبهم وملابسهم، وتم بأحسن صورة بهذا البناء وتهيينه بصفوف مختصة لتدريس هذه الأطفال. تكون هذا الدار من 3 قاعات مؤهلة تكييفيا ومؤهلة بكافة المستلزمات التي تحتاجها هذه الأطفال، والحمد لله اكتمل بأحسن صورة.
1: ومن بعد ما لمحوا الفرح بعيون هذول الأيتام قرروا يضيفوا لهم لمسة جديدة من الأمل والسعادة. ما كان يكفيهم بناء المكان وتجهيزه،
2: ومن أقرب النشاطات القريبة إلى قلبي كانت بالتنسيق مع دار السيدة نرجس في هذا العام في عيد الفطر المبارك. أطلقنا حملة كانت ل50 طفل من دار السيدة نرجس، كانت هذه الحملة ترفيهية ودينية وسياحية. أخذناهم لمحافظة النجف الأشرف لزيارة والديهم، كانوا تقريبا سنة كاملة هم ما زارين والديهم. فأطلقنا هذه الحملة، كانت يعني حملة جدا ممتعة لدي ولدى الشباب اللي هم شاركوا بهاي الحملة، وكانت حملة ترفيهية بزيارة محافظة بغداد وزيارة الأستاذ الكبير هشام الذهبي. وكان هشام الذهبي داعم لهذه الأطفال وداعم لهذه المؤسسات وداعم للفرق المشاركة.
1: رغم أنه اسم الفريق هو لا مستحيل، إلا أن المستحيل في بعض الأحيان يحل ضيف ثقيل على الفريق وعلى كل واحد من عندنا.
2: إحنا أخذنا على عاتقنا أنه إحنا نكافح ونجاهد، أنه إحنا ما نهمل أي مناشدة تتطلب أنه مساعدتنا. ولكن يعز علي ويؤسفني يعني عندنا حالة ما قدرنا نساعده، هذه الحالة كانت من ذوي الإرادة من المتطوعين الموجودين عندنا، كانت الحالة أكبر من حجم الفريق ودعم الفريق، أنه لازم إحنا نسفرها للخارج. ما تلقينا أي دعم من الحكومة المحلية أنه بتسفير هذه الحالة. كانت أحد أعضاء الفريق من الناشطات اللي تعمل بهذا المجال الإنساني أنه تساعد الآخرين انتكست حالتها، وطرقنا جميع الأبواب لمساعدتها، لكن كانت كل الأبواب أنه مسدودة، وللأسف فارقت الحياة منذ معاناتها يعني تقريبا 3 سنوات.
1: وبالنهاية إصرار الفريق وحبه للعمل التطوعي يبقى دائما أقوى من أي عائق، والحقيقة أنه المستحيل ما يستمر طويلا أمام كل عزيمة حقيقية.
3: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: جوائح وأمراض لا ترى، لكنها أعادت رسم الخرائط والمجتمعات. في كل مرحلة من مراحل التاريخ كانت البشرية تظن أنها بلغت من القوة ما يجعلها بمنأى عن الانهيار، فتأتيها بلا مقدمات جائحة صامتة تهدم هذا الوهم حجراً فوق حجر، وتشكل كل جائحة محطات فارقة تعيد صياغة علاقة الإنسان بالحياة وبالخوف والموت، فيصبح العناق مخاطرة والاقتراب تهديداً، وحتى الهواء نفسه يصبح محل شك. الطاعون والكوليرا والإنفلونزا الإسبانية وسواها أمراض غيرت مسار التاريخ، فسرقت ملايين الأرواح وأعادت تعريف معنى الخطر والموت. يخلط الناس بين الوباء والجائحة، وعلى رغم أن الاثنين يفتكان بالبشر والمجتمعات، لكن الوباء يشبه ناراً تشتعل في بيت واحد، أما الجائحة فهي حين تنتقل تلك النار وتحرق الحي بأكمله وربما المدينة أو الكوكب. وخير مثال حديث هو الفرق بين إيبولا وكوفيد 19. رافقت الأوبئة الإنسان منذ أن خطى على الأرض وشكل المجتمعات، فمنذ أن قرر الإنسان أن يستقر ويشيد الحضارات لم يرث الأرض وحدها، بل ورث معها رفقة دائمة هي الأمراض. ولم تكن الأوبئة خلال العصور القديمة مجرد عوارض صحية عابرة، إذ كانت أحداثاً كبرى تسقط العروش وتعيد تشكيل الفكر البشري من جديد.

أول ما تسجله الذاكرة التاريخية هو طاعون أثينا عام 430 قبل الميلاد، الذي ضرب المدينة وسط حربها مع إسبارتا، فأودى بحياة ما يقارب ثلث سكانها. ولم يفهم الأثنيون حينها من أين أتى هذا الموت، لكن المؤرخ ثيوسيدس وثق الرعب عبر شهادته حين كتب أن الناس كانوا يموتون في الشوارع، وأن المرض كان أسرع من العدالة وأقوى من الآلهة. ثم جاءت أنواع الطواعين، وأولها كان الطاعون الأنطوني عام 165 للميلاد، الذي فتت أوصال الإمبراطورية الرومانية وأرهق جيوشها العائدة من الشرق، ويعتقد الآن بأنه كان الجدري. ولم يكد الجسد الروماني يتعافى حتى أصيب من جديد بطاعون جستنيان عام 541 للميلاد، الذي اجتاح القسطنطينية وانتشر عبر البحر الأبيض المتوسط، فقتل أكثر من 25 مليون شخص، وما سرع في انتشار الأوبئة حلم البشر بالاتصال والتجارة والنقل والانفتاح على العوالم الأخرى، الذي تحول لاحقاً إلى كابوس. واعتبر باحثون أن كل جائحة قديمة كبرى كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى بخطوط النقل النشطة أنذاك، وكان أشهر طرق التجارة حينها طريق الحرير الذي ربط الصين ببلاد فارس وروما، والسفن التجارية التي كانت تنقل الحرير والتوابل وتحتل عنابرها الجرذان والبراغيث والفيروسات، كأنما يبنيه الإنسان في قرون قد تهدمه جرثومة وصلت عن طريق الخطأ في أيام. ولجأ إنسان ذلك الزمن إلى طبه المعروف حينها، الذي مارس العزل البدائي ومحاصرة المرضى في أطراف المدن، أو كانوا يتركون للموت وحدهم. وقامت الطقوس الدينية بدور كبير، إذ كانت الأوبئة تفسر كغضب من الآلهة، فترتفع الأناشيد وتقدم القرابين وصولاً إلى جلد الناس أنفسهم طلباً للرحمة.

الموت العظيم. وفي القرن الرابع عشر حل الكابوس الأكبر، الطاعون الأسود، أو كما سماه بعضهم الموت العظيم. فاجتاح أوروبا بين عامي 1347 و 1351، ولم يكن مجرد جائحة، بل كان نقطة فاصلة في التاريخ الإنساني. بدأ أولاً في آسيا الوسطى، وسلك طريقه عبر قوافل التجارة إلى البحر الأسود، ومن هناك على متن السفن التجارية إلى إيطاليا، ثم انفجر كالنار في هشيم أوروبا المزدحمة والجاهلة بطبيعة العدوى. الطاعون قضى على ما لا يقل عن ثلث سكان أوروبا، أي ما يقرب 25 إلى 50 مليون إنسان خلال أعوام قليلة، ولم يفرق بين غني وفقير، فكان الموت حينها عادلاً بطريقة قاسية. وكان ينتقل عبر براغيث الجرذان، وكانت الحمى المفاجئة والأورام الدموية تحت الجلد والنزيف الداخلي من أعراضه المرعبة التي تنبئ بانتهاء الحياة في غضون أيام أو ساعات. وخلف الطاعون الأسود زلزالاً اجتماعياً تجلى بانهيارات ثقة الناس بالمؤسسات الدينية التي عجزت عن إنقاذهم، وبدأت موجات الشك والتشكيك في السلطة الكنسية، ما مهد لاحقاً لحركات إصلاح دينية عميقة. لم يكن الاستعمار مجرد احتلال بالسلاح، فلقد كان اجتياحاً شاملاً للجسد والأرض والحضارة والروح. فعندما وصلت السفن الأوروبية إلى آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، لم تكن محملة بالبضائع فقط، إذ إنها حملت الجذري والحمى الصفراء والجذام كذلك، كأنها توزع الموت مجاناً على الشعوب التي كانت تحيا مطمئنة في أراضيها. ففتكت الحمى الصفراء بجنود الاستعمار في أفريقيا، لكنها أبادت السكان الأصليين أكثر، وبقى الجذام وصمة يخلفها المستعمر في الأجساد لتذكيرهم بأنهم مصابون حتى بعد أن يرحل.

لم يكن القرن العشرين بكل ما حمله من تطور علمي وتقني كفيلاً بأن يكف يد الوباء عن البشرية حين تمتد. فمع بداية القرن التاسع عشر، عندما كانت أوروبا تتغنى بثورتها الصناعية وتفاخر بقطاراتها ومصانعها وشوارعها، كانت البنية الصحية تنهار تحت ذلك الازدهار. وعام 1817 انطلقت أولى موجات الكوليرا من دلتا نهر الجانج في الهند، وعبرت آسيا إلى الشرق الأوسط ثم إلى أوروبا، ووصلت على أجنحة التجارة تماماً كما وصل الحرير والتوابل، وكان ثمنها الباهظ أرواحاً تزهق بسرعة قاتلة. فبعد أن يصاب الشخص بالإسهال الشديد والجفاف يموت أحياناً في غضون ساعات، وكان الناس يتساقطون كأوراق الشجر من دون سابق إنذار في شوارع لندن وباريس، حتى ظن أن الموت يختبئ في الهواء. ولكن الطبيب البريطاني جون سنو أثبت بعد ملاحظات ودراسات أن الكوليرا لا تنتقل عبر الهواء الفاسد، إنما عبر الماء الملوث. وعام 1918، مع نهاية الحرب العالمية الأولى، سكتت أصوات المدافع وانكفأ الجنود إلى بيوتهم، وكان العالم يظن أنه نجا، لكن الموت كان بالمرصاد. وهذه المرة كان السلاح مختلفاً، إذ كان يكفي نفس واحد ليبدأ فصل الموت. إنها الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم بقسوة غير مسبوقة، إذ ظهرت أولى حالاتها في معسكرات الجنود وانتشرت بسرعة جنونية حتى طالت العالم بأسره خلال أشهر. وكان الجنود العائدون لأوطانهم يحملون المرض معهم كأنهم يكملون مهمة الموت التي لم تطلبها منهم الحرب، وكانت بمثابة مقصلة جماعية خفية توغلت في المدن والقرى، ولم تفرق بين البشر أصحاء كانوا أو ضعفاء، إذ أصيب بها ثلث سكان الكوكب، وراحوا ضحيتها نحو 50 مليون إنسان في غضون عامين فقط، أي أكثر بكثير مما قتلته الحرب العالمية ذاتها. الأوبئة كوكبنا يأخذ نفساً ويتعافى حتى تعالجه بإصداراتها الجديدة. ففي مطلع الثمانينيات كان العالم يحتفل بثوراته العلمية، والمجتمعات تتجه نحو مزيد من الانفتاح. فظهر مرض لم يحمل في بدايته اسماً، لكنه كان يحمل كل علامات الموت. إنه فيروس نقص المناعة البشرية HIV، الذي يسبب مرض الإيدز، وهو إصدار جديد لا يشبه ما سبقه من أوبئة. فهو لا ينتقل بالهواء ولا عبر اللمس، إنما عبر أكثر علاقات الإنسان حميمية في الدم والولادة والجنس، ما جعله منذ اللحظة الأولى صدمة إخلاقية وثقافية ودينية. كان المصابون به منبوذين في صمت، يعاملون وكأنهم خطر متنقل يخشى لمسهم أو حتى الاقتراب منهم. حتى جاءت الليدي ديانا بكل آلاقها، لم تكن طبيبة ولا ناشطة صحية، كانت إنسانة ترى الألم قبل أن ترى المرض. فزارت عام 1987 مستشفى في لندن مخصصاً لمرضى الإيدز، وبين عدسات الإعلام المرتابة وعيون العالم المذعورة، جلست إلى جانب أحد المرضى ومدت يدها مصافحة إياه بلا قفازات. كان المشهد البسيط في ذلك الزمن ثورة صامتة، إذ كان الناس حينها يعتقدون بأن الإيدز ينتقل باللمس أو المصافحة، وكانت ديانا بيدها العارية تنشر وعياً اجتماعياً إنسانياً راقياً، وواصلت عملها الإنساني في التوعية
حول الإيدز حتى وفاتها.

ظهر عام 2003 فيروس سارس، تلاه عام 2005 إنفلونزا الطيور، وعام 2009 إنفلونزا الخنازير التي صنفت جائحة بعدما أصابت أكثر من 214 دولة خلال أقل من عام، كما عادت إيبولا التي انتشرت عام 1995 لتأخذ مقعدها في العقد الأخير وترعب غرب أفريقيا من جديد بين عامي 2014 و2016، إذ تجاوزت نسبة الوفاة في بعض المناطق 50%، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الوحش كوفيد-19 الذي اجتاح العالم أواخر عام 2019، وأعلن جائحة في مارس آذار عام 2020، وهو الفيروس الذي غير وجه الكوكب وحمل في طياته كثيراً من الإشاعات والحقائق والاتهامات عن أصله ومنشئه وإذا كان مفتعلاً أو طبيعياً. المهم إنه أقفل الأبواب على الناس وأغلق الحدود وجمد الاقتصاد. وبعدما خف وهج كورونا ظهر وباء جلدي عام 2022، وهو جدري القرود الذي أعاد للأذهان مخاوف الأوبئة الجلدية والعدوى السريعة، وعادت الكوليرا أخيراً للتفشي في اليمن وهايتي وأماكن أخرى، من سوق في ووهان إلى كل بيت على وجه الأرض. إنه الوطواط الذي تناوله ذلك الرجل الصيني الغامض، أو ربما إشعاعات من مختبرات جرثومية، أو ربما تجارب فاشلة لفيروسات ما. إنه كوفيد-19 الذي ظهر عام 2019. إنه الحدث الكوني الذي أعاد ترتيب أولويات العالم بأسره وقلب معادلة الحياة رأساً على عقب، وكانت له طقوسه الخاصة، فحبس الناس في بيوتهم وألبسهم الكمامات في الخارج وأغلق المطارات والأعمال والمدارس ودور العبادة، وصمت الكون كله بانتظار أن يمر بأقل أضرار ممكنة.

لكل منا قصته مع هذا الزائر غير المرغوب فيه. فقد كثيرون أحباءهم ولم يستطيعوا في البداية حتى احتضانهم أو دفنهم بطرائق لائقة. دفن بعضهم بمقابر جماعية بالحفارات والبلدوزارات، وتغير نوع العلاقات الاجتماعية، وصارت التعقيمات فرضاً واجباً، وبات الخبر الأوحد والمنتظر والعاجل إحصاء عدد الضحايا يومياً. وكانت كل مرة تحتل دولة سلم أعلى الوفيات، من إيطاليا إلى المكسيك إلى إسبانيا، ولم تسلم دولة في العالم من هذا الفيروس الفتاك، إذ إن الوباء انتقل من رئة إلى رئة ومن دولة إلى قارة، كأن الأرض نفسها أصيبت بضيق التنفس. وعلى الرغم أنه لم يكن القاتل الأكبر من ناحية الأرقام، لكنه كان الأكثر تأثيراً من ناحية المدى والعمق، فلقد أصاب أكثر من 700 مليون إنسان، وتسبب في وفاة ما يزيد على 7 ملايين حول العالم. ومع ظهور اللقاحات بدأ المرض بالانحسار، على رغم ما رافق الجرعات من فضائح حول العالم واعترافات بأنها لم تكن ناجعة تماماً. المهم أن كوفيد لم ينتهي، وكانت له متحورات عدة، لكن يبدو أن الخوف الذي رافقه وقد يكون سبباً في وفاة الكثيرين قد زال. واليوم نقابل أشخاصاً مصابين بكورونا كأنهم مصابون بالرشح أو الإنفلونزا الموسمية، لكن الجائحة هذه لا شك في أنها تركت وراءها ندوباً غير مرئية في الذاكرة والنفوس وفي صورة الحياة نفسها. فلقد اعتاد الناس على تباعد معين، وأصبح العمل عن بعد حلاً بدأت الشركات تدرجه ضمن أنظمتها.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حديث عن هذه الشخصيات, يعني هذه الشخصيات النسوية لا سيما التي يعني لم تكن يكن أحرار. المصادر يعني تقريبا يشوبها نوع من الضبابية في تراجم هذه الجواب. مثلا هسه في الحديث عن متيم الهاشمية, طبعا هو متيم مشتق من الفعل تيمه, يعني تيم أو تيمة الحب, يعني هو الذي استعبده أو أذله الحب. وأعتقد هو التيم هو أعلى درجات الحب, عندنا الوله والتيم والعشق والهيام والحب والمودة, هذين كل درجات الحب. أعلاها أعتقد 50 درجة من الحب, أعلاها هو التيم, أعلاها هو التيم, يعني حتى يرد في أدعية الصالحين وقلبي في حبك متيمة. يعني هذه من الاشتقاق, اشتقاق اللغوي للشاعرة القينة اللي هي متيم الهاشمية. أما نسبتها إلى الهشام, هم طبعا يسمونها الهشامية, فتقرأ مرة هشامية ومرة تقرأ الهاشمية. هناك من يقول أنها تنسب إلى من ملكها من الأسرة الهاشمية, طبعا هو الأرجح, وإن كانت هي جارية مباشرة لأحد أفراد البيت العباسي الهاشمي. بالمناسبة يعني الهاشميين في البلاد العباسي أو في الدولة العباسي لا يقتصر كما نعلم الآن فقط على العلويين. الهاشميين تشمل حتى بني العباس. أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الموسوعة الكبرى الأغاني, صاحب كتاب الأغاني, يعد متيم الهاشمية من طبقة الجواري والشواعر المغنيات في العصر العباسي. يعني هو يعني حددها ليس فقط جارية وإنما أصبحت من طبقة الشعراء. وهذه الحقبة كما قلنا يعني بالتحديد خلافة هارون الرشيد, خلافة الأمين, خلافة المأمون المعتصم الواثق, هذه هي يعني تمثل فترة العصر الذهبي للقيان. القيان يعني المطربات الجواري, المطربات يعني الشواعر اللواتي يعني حضرنا بقوة في المجالس الأدبية في بغداد. مجالس الأدبية طبعا يعني دائما ما تتخللها شعر وغناء وموسيقى. وكما قلنا المجال كان مفتوحا لتلك القيان, ولكن كان محجوبا عن النساء الحرار.

إذن الشاعرة الجارية المطربة المغنية القين هي متيم الهاشمي، هاي كما قلنا هي كانت نموذج بارز للجارية المثقفة. طبعا تعلمت الموسيقى وتعلمت الغناء وكانت تنشد الشعر. بالمناسبة الجواري الموهوبات يشترين في سن مبكرة، يعني هنا صغار يشترونهن ويدعن عند معلمين متخصصين إذا يعني ما لمسوا فيهن حنكة الموسيقى أو خبرة الغناء أو ملكة الشعر، يدعن عند معلمين متخصصين يدرسونهن الشعر والغناء والعزف. طبعا بعد ذلك عندما تكبر يعدن للبيع بأسعار باهظة أو يهدين إلى الخلفاء والأمراء. متيم الهاشمية أو الهشامية الأصح، طبعا متيم الهشامية كانت تجيد الشعر وتجيد الغناء وتجيد أيضا حتى الجدل الأدبي، كما أشار إلى هذا الأمر ابن خلكان في كتابه وفاة العيان. شاعرتنا أو الجارية اللي نتكلم عنها هي متيم الهشامية، وقعت طبعا بعدما اعتقت من سيدها الذي قتل في حرب الأمين والمأمون اللي هو سيدها علي بن هشام، واعتقت وأصبحت حرة، وقعت في حب شاعر آخر اللي هو عباس ابن الأحنف. طبعا هذا من شعراء أيضا العباسيين اللي هو يسمونه أبو الفضل العباس ابن الأحنف اليمامي النجدي. هذا من ولد في اليمامة في نجد وانتقل إلى بغداد، ومن بغداد يعني متنقلا بين بغداد وبين بين خراسان. وهذا شاعر كان شاعر غزلي عباس بن الأحنف الذي وقع في حب متيم الهشامية، وكان شعر الغزلي فيه كما تصفه المصادر الأدبية بديعة من الحب المتعذر أو الحب العذري. طبعا الحب العذري هسه نسمع به دائما، بس كثير ما يعرفون شنو الحب العذري. الحب العذري هو الذي يعني الحب يعني ينسب إلى قبيلة بني عذرة. قبيلة بني عذرة كانت تشتهر بهذا الحب، أنها تعشق الطرف الآخر دون أن تصل إليه أو تمسه حتى يعني تقع الكلمة في مكانها. المهم المصادر تذكر بأن عباس أو أبو الفضل عباس بن الأحنف هذا الشاعر العباسي تقول بأنه كان يحب فتاة سماها فوز، لأنها كانت كثيرا ما تفوز بالمسابقات والمنافسات الأدبية. وهذا الاسم طبعا كان يعني اسم حركي خلينا نسميه، أو اسم مستعار لكي لا يصرح باسمها الحقيقي، وهي في الحقيقة هي الشاعر اللي جاي نتكلم عنه هي متيم الهشامية. علاقة الشاعر متيم الهشامية مع الشاعر عباس بن الأحنف كانت يعني قد حجزت بحاجز الرق والملكية أو الملكية، نعم، لأنه يعني هي متيم كانت في البداية ملكا لسيدها اللي هو من البيت الهاشمي، وكان الوصول إليها من المحظورات. لذلك أنه ظهرت عندنا في سيرهم كثير من الأشعار نسبت إليهم، نسبت إلى متيم الهشامية ونسبت أيضا إلى عباس بن الأحنف. تبادلوا الأشعار، يعني هي مملوكة، هي جارية بيد سيدها، وحتى عندما اعتقت أصبحت في حضرة البلاط العباسي الهاشمي، لذلك كان الوصول إليها صعب. الأصفهاني كما قلنا هذا صاحب الكتاب الأغاني يورد جملة من الأبيات المتبادلة بينهما، ومنها ما نسب إلى متيم الهشامية، تقول أبكي، دزلها رسالة، بعث إليها رسالة اشتياق ما يقدر يوصل، لأن هي في البلاط العباسي وهو شاعر بسيط من أهل نجد، فوصلت إليها رسالة قالت أبكي وقد جاءت رسالة من أهوى، وأشكو إلى من ليس يدري بما ألقى، يقولون لا تحزن فقد كان من قبل هوى وانقضى، والحب لم يكن يتقى.

إذن الحديث مستمر عن الشخصية النسوية الشاعرة الجارية القين متيمة الهشامية، وقلنا أنها قد مرت بمرحلة بعلاقة مع الشاعر عباس بن الأحنف، وكان يتبادلان الرسائل، وهذه الرسائل طبعا كانت أشعار تصف أنها كانت في سجن الهوى من الداخل وسجن الفرقة من الخارج، كما تصفها يصفها قلنا الأصفهاني في كتابه الأغاني. طبعا شخصية متيمة الهشامية قد تقاربها شخصيات أخرى نسوية في العصر العباسي، أيضا كنا جواري ومن القيان، وتقاربها في نفس في الأداء في الأداء نفسه، يعني مثلا نظيراتها من شواعر تلك الحقبة كانت عنان. عنان هذه أيضا كانت جارية مشهورة من جوار العصر العباسي، أيضا كانت تتميز بالجرأة والذكاء الحاد، وأيضا كانت تشارك في مناظرات أدبية مع كبار الشعراء. هناك شخصية نسوية أيضا من الجواري تسمى خنساء بغداد. خنساء بغداد هذا أيضا معروفة في مجالس بغداد، لكنها كانت أقل حضورا في المصادر الأدبية. لكن متيم الهشامية أو الهاشمية أو الهشامية الأصح كانت من الجواري الأبرز حضورا في المجالس الأدبية. هناك مسألة يعني مهمة جدا يركزون عليها الباحثين في الباحثون في التاريخ الاجتماعي، يعني مسألة أنه المرأة تكون حرة في قولها ومنطقها ومجالسها الأدبية في بغداد، أنا أتكلم عن العصر العباسي، في مجالسها الأدبية لكن جسدها مملوكا لشخص آخر. قضية الرق والعبودية في الإسلام، أنا لا أدخل في المجال الفقهي، أنا أتكلم في المجال التاريخي، يعني هذه القضية يعني تستحق الوقوف عليها وتستحق إعادة القراءة. يعني هي مملوكة جسدا لكنها حرة في قولها وفي شعرها ومنادمتها للشعراء والأدباء وحتى الخلفاء. وهذه الشاعرة اللي نتكلم عنها القينة أو الجارية اللي نتكلم عنها لم تكن فقط شاعرة، ودي أيضا كانت موسيقية، يعني كانت موسيقية، يعني هي أجادت الغناء والموسيقى والشعر، لذلك هو كل شيء كان فيها حرا إلا جسدها، إلا الجسد كان مملوكا لسيدها، كما قلنا هذا هشام بن علي الذي كانت له جارية وولدت منه، ولم يعني لم تتحرر إلا بعد أن قتل، وحتى بعد أن قتل هي انتقلت إلى البلاط العباسي في حضرة المأمون، ووصلت حتى حضرة المعتصم. إذن الجاحظ طبعا يشير في كتاب البيان والتبيين وحتى في مؤلفاته الأخرى إلى مسألة أنه الجارية المثقفة في بغداد في العصر العباسي كانت تجلس مجالس أهل العلم وتناظر وتجادل، في حين كانت الحرة الشريفة محجوبة خلف الستور، يعني خلف الحجب، خلف الستور، يعني نعم أصح، يعني لاحظ يعني كيف أنها استطاعت أن تتحرر بشخصيتها الجارية المثقفة المغنية المطربة الشاعرة أيا كانت، ليست الشخصية اللي نتكلم عنها متيم الهشامية. يقول الجاحظ أي جارية كانت مثقفة كانت تجالس أهل العلم وتناظر وتجادل، لكن بالمقابل جسدها ليس لها، هي مملوكة لشخص آخر، في حين أن الحرة والنساء الحرائر كنا محجوبات خلف الستور وخلف الحجم. هذه مفارقة كبرى في وضع، يعني وضع الجواري أو القيان، الجواري المغنيات طبعا، وهو يعني ما ميز كثير من الجواري عن النساء الحرائر، إلى درجة أنه في بعض الأحيان كنا بعض الحرائر يتصفن بالشعر والغناء لأجل أو من أجل الحضور إلى مجالس العلم والثقافة، لأنه إذا كانت حرة لكنها لا تجد شيء من الشعر والثقافة والفنون، فيعني ما الفائدة من هذا الأمر. فنلاحظ مثلا علية، هاي أخت الرشيد، أخت هارون الرشيد، كانت مثقفة وشاعرة وموسيقية، حضرت
مجالس الثقافة ومجالس الأدب في العصر العباسي. على أي حال، من يحب أن يستزيد على هذه القضية، قضية الجواري المطربات، الجواري المغنيات، القيان وفردها القينة، يعني أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني يعج في هذا، في هذه المادة التاريخية، أيضا في طبقات الشعراء لابن المعتز والوشاء في الموشى، وأيضا يعني ممكن مراجعة المصدر الحديث للأستاذ الأدب العربي الأستاذ شوقي ضيف. هذه كلها مصادر تفيد من يريد الاستزادة عن دور الجواري، عن دور القيان، عن دور المحضيات، عن دور الإماء في العصر العباسي الأول.

مستمرون وإياكم في برنامج عراق ميديا، وننتقل الآن إلى محور آخر، والمحور الثاني هو حديث عن تساؤل طرحناه في حلقات سابقة، هو لماذا لا يبني اليهود الآن هيكلهم في القدس؟ طيب ما علاقة هذا الأمر بعراق ميديا والتاريخ العراق؟ مسألة بناء الهيكل، طبعا هم يسمونه هيكل سليمان، مسألة بناء الهيكل تعود إلى من في منشئها إلى العراق، عندما جيء باليهود من أورشليم، من نابلس، من أماكن أخرى، جيء بهم إلى العراق وسكنوا العراق، أصبحوا يشكلون جزء من المجتمع العراقي القديم. صيغة أفكارهم وصيغة معتقداتهم أو جددت معتقداتهم في العراق، وخصوصا في بابل، وتحديدا في بابل في منطقة سورة اللي هي القاسم الآن، منطقة القاسم ومنطقة نهر خبر. نهر خبر هو تشفل حاليا، أنا هاي ذاكرها أكثر من مرة. في هذه المنطقة في بابل أعيد إنتاج التراث اليهودي، والتراث اليهودي هذا طبعا لما أعيد إنتاجه كان قد هدم الهيكل في التهديم الأول، في الدمار الأول اللي هدمه نبوخذ نصر الثاني سنة 586 قبل الميلاد، ثم في سنة 71 هدم مرة أخرى في الهيكل الثاني، هدم مرة أخرى في سنة 71 ميلادية. طيب اليهود يعتقدون بأن المسيح المخلص سيأتي مرة أخرى ويقودهم إلى تأسيس دولة يهودية تحكم الأرض. طبعا هاي مسألة أنه المخلص والمنتظر والغائب والمهدي، كل هذه المسميات كل الديانات، كل الفرق السماوية، كل الفرق الوضعية، كل الأقوام، كل الجنسيات، كل الحضارات تؤمن بوجود من سيأتي في آخر الزمان ويقودهم ويخلصهم ويقودهم لقيادة الحكم البشري. احنا نتكلم هسه عن اليهود. اليهود يعتقدون بأن هناك سيأتي العودة الثانية للنبي عيسى عليه السلام المسيح المخلص، ويقودهم لتأسيس هذه الدولة اليهودية الكبرى اللي هم أساسا جاي يشتغلون عليها يعني أساساً. طيب من علامات عودة المسيح المخلص لليهود اللي هو خلينا نسميه المسيح اليهودي، من علاماته أنه يجب أن يبنى هيكل سليمان أو ما يسمى بالهيكل الثالث. طيب ليش ما يبنى؟ شنو المانع؟ فلسطين بيد الكيان الصهيوني، تسرح وتمرح فيه، لماذا لا يبنى؟ هو مكانه وين أيضا؟ مكانه في بيت المقدس بالضبط. هم يعتقدون أن بيت المقدس هو مكان الهيكل، وهذا المكان يجب أن يهدم يعني حاليا، ويبنى بمكانه هيكل سليمان أو هيكل اليهود. طيب ليش ما يبنون؟ لماذا لا يبنى لحد الآن رغم الإمكانية التي يمتلكونها اليهود في فلسطين اليوم؟ هم يعتقدون بأن هذا المكان مدنس في نظرهم، يعتقدون هذا المكان نجس حاشاه طبعا، يعني بيت المقدس قبة الصخرة والمسجد الأقصى، يعني يعتقدون أنه هذا المكان نجس فلا يمكن الدخول إليه. ليش؟ لأنه هذا المكان نجس، يجب أن يطهر هذا المكان، بعد التطهير يبنى الهيكل، عندما يبنى الهيكل ينزل المسيح ويقود اليهود. طيب شنو يعني ما هي الطريقة لتطهير هذا المكان؟ ما هي الطريقة لتطهير المسجد الأقصى أو بيت المقدس لكي يبنى معبد اليهود أو هيكل اليهود؟ في اعتقادهم، في تراثهم، يعتقدون بأن هذا المكان يجب أن يطهر بعد أن تذبح بقرة حمراء. شوف هسنا صار ربط عندنا تاريخي مع بداية الدين اليهودي في قصة موسى عندما ذبحوا بقرة صفراء. طبعا بالمناسبة حمراء وصفراء، صفراء احنا عندنا بالعربية، وحمراء هي بالعبرية، لكن كلمة أحمر هي أيضا في بعض اللهجات العبرية القديمة تطابق كلمة أصفر. أنا ما يعني
يعني أقاربها لغويا، لكنهم يعتقدون يجب أن تذبح بقرة حمراء في هذا المكان حتى يتطهر. أنا هاي شيء بشيء يذكر، أريد أقول مسألة إنه الباحثين اللي يعتقدون بأن الدين هو أساس دمار الحضارة، أقول لهم انظروا إلى الدولة العبرية الآن، إلى الكيان الصهيوني، دولة عظمى شئنا أم أبينا، دولة عظمى الآن من ظهرها أمريكا طبعا، قائمة على النص الديني، قائمة على التراث الديني، يعني تتحرك حرفا بحرف وفقا لنبوءاتها الدينية. المهم بما فيها أنه يجب أن تطهر أو أن يطهر هذا المكان من خلال ذبح بقرة حمراء، بالعبرية يسمونها بارا، بارا أدومة، أدومة يعني من الدم، الدم يعني أحمر، والبارا هي بقرة احنا نقولها. حتى المصريين طبعا اللهجة المصرية متأثرة باللهجة العبرية، ثاني جزء ما يقولون عليها المصريين، هي أحس المصريين ما يقولون قاف، مو يقولون بقرة، نفسها هي نفسها بالعبرية بارا أدومة. المهم هذا التطهير الذي يجب أن يحدث في ساحة المسجد الأقصى، أن تذبح البقرة الحمراء، له أصل في سفر العدد. سفر العدد يقول: حيث أمر الرب موسى وهارون بأن يأتي بنو إسرائيل ببقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها، ولم يعلو عليها نول، يعني لم يعلو عليها نول يعني ما تستخدم للحرث. يعني هذا النص التوراتي يطابق تحديد تقريبا، يطابق النص القرآني، بقرة صفراء لا شية فيها، لا ذلولة، لا تثير الأرض، نفس المعنى. الهدف من استخدام هذه البقرة أنه بعد أن تذبح وتحرق يستخدم رمادها لتطهير اليهود الذين تنجسوا بلمس الموتى أو الذين تواجدوا في هذا المكان. كيف يتم التطهير؟ يعتقدون اليهود بأنه يتم خلط رماد البقرة بماء نقي ويرش على الشخص المتنجس. طيب ليش تنجس هو؟ لأنه خالطوا الناس الاعتيادين وخالطوا ولمسوا الموتى، لذلك أنه لا يسمح لهم لليهودي المتدين أن يدخل المسجد الأقصى اليوم. يعني أنا أتكلم أنه عدم إمكانية اليهودي المتدين أن يدخل إلى المسجد الأقصى، لأن يعني يعتقد بأنه سيتنجس إذا ما دخل إلى هذا المكان. طيب لماذا لا يؤتى ببقرة حمراء؟ من صفات هذه البقرة أن تكون هي خالية من أي عيوب يعني خلقية أو جروح، ولم تكن قد استخدمت في أي عمل، يعني كما يقول النص التوراتي لم يعلو عليها نول، وأن تبلغ من العمر سنتين على الأقل، وأن هذا الشرط المهم جدا، وأن تكون حمراء يعني بالكامل، أن تكون حمراء بالكامل حتى لو نبتت فيها يعني شعرتان من لون آخر ترفض، يجب أن تكون حمراء بالكامل. حتى إذا كانت بها شعرة واحدة أو شعرتان في جسد البقرة من لون آخر ترفض. طبعا لحد الآن هم ما لاقين هاي، يعني لم يعثروا على هذه البقرة. قضية أنه هذه ذبح البقرة الحمراء اللاشية فيها أبد يعني ولا طخة، احنا نقول بالعامية، بعد أن يجدونها ستذبح ويبنى الهيكل. بعد بناء الهيكل هي هذه إشارة ربانية بمجيء المخلص. في السنوات الأخيرة تحديدا يعني في عام 2022 تم استيراد 5 بقرات حمراء. احنا في ذلك الوقت تشاءمنا، طبعا استوردوا 5 بقرات حمراء من ولاية تكساس الأمريكية، وجرى اختيارها بعناية عبر تقنيات الهندسة الوراثية لضمان أنها تطابق المواصفات. وهذه البقرات الحمراء أخواني الآن تخضع لرقابة مشددة من حاخامات يسمون حاخامات اليهود، يعني معبد الهيكل أو معهد الهيكل عفوا، إن هناك معهد خاص لدراسات الهيكل يؤمن بأن الهيكل سيبنى وسيأتي المسيح وسيأتي
المخلص لليهود أو القائد لليهود. الجماعات الآن تؤمن بأنه ما أن تبلغ البقرات الحمراء السن القانوني للذبح تذبح. وأنا أعتقد هي يعني الأمر قد تعثر. لماذا؟ لأنه من شرط البقرة أن تكون حمراء لا شعرة بياض ولا سواد فيها، هذا بشرط اليهودي طبعا. وهذه المفارقة أنه هم اعتمدوا على نص تاريخي، نص ديني في التوراة وحتى في القرآن موجود أنه يذبحون بقرة حمراء أو صفراء. اعتمدوا على هذا النص بتأسيس دولة كبرى في في المنطقة في الشرق الأوسط في فلسطين. اعتمدوا اليهود على هذا النص، وهم لا يزالون يعتمدون على التراث وعلى النصوص الدينية في تأسيس دولتهم اليهودية وبناء الهيكل الثالث. يعني للتذكير نقول بأن الهيكل الأول هو بناه سليمان ودمر البابليون. طبعا ليش دمروه؟ احنا مرينا عليه بالسبي البابلي أو الترحيل البابلي. والهيكل الثاني دمر سنة 70 ميلادية. الهيكل الثالث اللي هو الهيكل المستقبلي أنه سيبنى في آخر الزمان، ومكانه يكون في أحد باحات المسجد الأقصى في فلسطين. ولأجل هذا الشيء خصصت دراسات أو منظمات متخصصة لهذا الشيء اللي هو سموه معهد الهيكل. يعني تصوروا أخواني، الآن في دولة الكيان الصهيوني يوجد معهد متخصص من أجل أن يبنى الهيكل الثالث، الذي ما أن يبنى سيأتي المسيح المخلص. يعني لاحظ كيف يعني الاستشراف أو البعد المستقبلي لهذا الأمر. وهم كل شيء يعني تقريبا وفروا جميع، يعني حتى وفروا أدوات الذبح. تصوروا يعني دولة بحجم الكيان الصهيوني الآن يعني موفرة مذبح وثياب كهنوتية ومنارة، هاي المنارة الذهبية اللي بيها 7 أو 8 أفرع، وحتى دربوا أشخاص من نسل هارون على كيفية الذبح. يعني تصوروا أنه هذا التخطيط من آلاف السنين، من مئات السنين من أجل إقامة الهيكل الثالث. وبهذا الهيكل الثالث الذين يعتقدون بأنه ما أن يبنى سيهبط من السماء المسيا أو المسيح أو المخلص، وسيقود اليهود في تأسيس الدولة اليهودية الكبرى.

0: سياحة تاريخية ودينية وأدبية مررنا عليها اليوم في حديثنا في المحور الأول عن متيم الهشامية، هذه الجارية المطربة القين التي كانت شاعرة وأديبة في البلاط العباسي ولها حظوة في البلاط العباسي، تكلمنا عنها في المحور الأول من عراقبيليا، ثم عرجنا إلى موضوع تاريخي ديني وهو بناء الهيكل الثالث في المسجد الأقصى الذي مع بنائه يعتقد اليهود سوف ينزل المسيح مرة أخرى ويقودهم، والبناء لم يتحقق لحد الآن لأنهم يجب أن يذبحوا بقرة حمراء لا شية فيها في المسجد الأقصى لتطهرهم من نجاستهم ومن النجاسة التي حلت بهم من لمس الآخرين ولمس الموتى. هذا كان كله اليوم في برنامج عراقبيليا، كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراقبيليا. عراقبيليا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: راديو تايمز سكوير FM. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
2: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
0: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.